0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أفهام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول

فيقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النبي.

وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير.

أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات رفيع الدرجات ذا العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذا الطول، لا إله إلا أنت إليك المصير، لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

صباح الخير من رايا اف ام، من قلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

أسعد الله صباحكم متابعينا الكرام عبر شبكة رايا الإعلامية، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج يوم جديد. هذا صباح الأربعاء الخامس من شهر آب للعام 2026. على طاولة يوم جديد في هذا الصباح ملفات متعددة. في ملفنا الأول، المال مقابل السلاح، إسرائيل تطرح حوافز مالية في غزة، وجيش الاحتلال يضع شروطا تتناقض مع آليات تنفيذ خطة غزة. وفي ملفنا الثاني، قرار إسرائيلي بتمديد العمل مع البنوك الفلسطينية حتى نهاية العام، والكتلة النقدية تخنق الجهاز المصرفي الفلسطيني. التفاصيل. وفي ملفنا الثالث والأخير، وزارة المواصلات تطلق حملة مجانية لترخيص الجرارات الزراعية في القرى والبلدات الفلسطينية المستهدفة. إلى التفاصيل متابعينا الكرام، ونبدأ تماما بالميدان بما يرد عاجلا من ميدان الضفة الغربية المحتلة. منذ ساعات قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وسط حملة مداهمات واعتقالات واسعة.

0: ووفقا للمعطيات الميدانية المتوفرة لدينا حتى الآن متابعينا الكرام، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أداء صلاة الفجر في جميع مساجد مخيم قلنديا، بينما بدأت بدفع تعزيزات عسكرية إلى ساحة مطار قلنديا قبيل منتصف الليلة الماضية، وتجري حملات اعتقالات وحملات مداهمات وتخريب واسعة جدا لممتلكات المواطنين الخاصة منذ ساعات متواصلة. من داخل مخيم قلنديا ينضم إلينا الآن عبر الهاتف مباشرة الأخ كريم أبو لطيفة أبو جهاد، ينضم إلينا الآن مباشرة. صباح الخير أخي كريم، حياك الله.
1: صباح النور،
0: أهلا بك، حياك الله. نشير طبعا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحام مخيم قلنديا منذ ساعات تقريبا.

0: الإسرائيلي. أشير إلى ذلك تماما، كانت قد اعتقلت الشاب محمد كريم أبو لطيفة نجل. الأخ كريم أبو لطيفة معنا عمه على الهواء مباشرة، حياك الله أخي الكريم.
1: يسعد صباحك.
0: يا أهلا بك، حياك الله. أسأل الله السلام لك بداية ولكل الأهل والأحبة في مخيم قلنديا. شو التفاصيل، شو اللي صاير تماما في منزل عائلة أبو لطيفة ومنازل أخرى حسب يعني ما يتوفر لديكم من معلومات؟
1: صحيح، تقريبا عند الساعة 3 فجرا تفاجأنا بمداهمة كبيرة لقوات الاحتلال للمنزل، وقاموا بتفجير الأبواب واقتحموا المنزل، قاموا بعملية تفتيش وتدمير للممتلكات في داخل البيت، كذلك قاموا بالاعتداء بالضرب على أخي وزوجته وأبنائه وبناته، وحتى ابنه الصغير اللي يتجاوز عمره 10 سنوات أيضا تم الاعتداء عليه وإخضاعهم لتحقيق ميداني داخل البيت. العملية استمرت ما يقارب الساعة ونصف، تقريبا ما تركوا شيء في البيت ومحيط البيت إلا فتشوا وقلبوا البيوت وكانوا تحتاني كسروا الأبواب واعتدوا بالضرب على الأهل، بعدين اقتادوا ابن أخوي محمد إلى جهة مجهولة.
0: قديش المعتقل الشاب المعتقل محمد ابن أخوك قديش عمره، وهل يعني هل في أي حالات اعتقال أخرى ممكن تحكي لنا عنها في محيط منزل عائلة أبو لطيفة؟
1: صحيح، وهي تقريبا يبلغ العمر 21 عام. وكما بلغنا من الناس المقيم أنه حاليا في حوالي اعتقال من 8 إلى 9 أشخاص يقيدوا كلهم إلى منطقة مجهولة. لا زالت عمليات الاقتحام مستمرة. بعض المنازل الاحتلال قام بإخراج الأهالي منها وأبلغهم أن العملية مستمرة لعدة أيام، وطلب منهم مغادرة المنزل، وتم احتلال هذه المنازل ووضع معداتهم والأكل والشرب في داخل هذه المنازل وأخذ الأطفال والنساء والرجال من هذه المنازل.
0: إيه طيب، يعني أدرك تماما حساسية الظرف وشوي يعني الحالة أكيد بالتأكيد عند العائلة صعب الآن، ولكن أستثمر وجودك معنا الآن على الهواء بدي أستفسر بس عن شغلتين. هل في بداية يعني أي تسجيل، أي إصابات، تسجيل أي أضرار يعني في الأرواح وفي يعني بشرية أقصد، تبع طبعا لحالة المداهمات وتعمد جنود الاحتلال يعني لإحداث أذى وأضرار عمليا؟
1: صحيح، يعني أنا بدي أعطيك على سبيل المثال الحصل عندي بالبيت، يعني تعرض أخي وزوجته وأبنائه وبناته للاعتداء بالضرب، تحكي عن حوالي عندي بالبيت حوالي 8 إصابات. أنا تواصلت مع الإخوان في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في إمكانية إرسال سيارة إسعاف للبيت عندي لضرورة نقل مثلا زوج أختي زوج تأخير المستشفى. الوضع الآن صعب، سيارة الإسعاف منعت من الوصول، طبعا بالتنسيق كامل مع زملائنا في الهلال الأحمر الفلسطيني. منعت من الدخول إلى المخيم بجميع مداخل المخيم مغلقة، وتم إرجاع سيارات الإسعاف. في إصابات، نعم، البيوت اللي دهمت جيش اعتدوا بالضرب بدون أي سابق انذار، اعتدوا بالضرب على النساء والرجال والأطفال بشكل عام.
0: نعم. طيب ماذا عن أخيرا عن الحركة يعني داخل المخيم، مسموحة ممنوعة، كيف الوضع الآن؟
1: أبدا، هم فرضين حالة من منع التجول، وكانوا يدوا بسماعات الجبات العسكرية أنه فرضين حالة من منع التجول ومنع الناس من الحركة تحت طائرة المسؤولية حسب ما أذاع في مكبرات الصوت على سياراتهم العسكرية. فالوضع داخل المخيم منع تجول، الجيش لا زالوا متواجدين، مشاة وجبات يجوبوا كل الشوارع والحارات والأزقة في المخيم ويداهموا البيوت، ولا زالت العملية مستمرة وحملات الاعتقال العشوائية مستمرة، ولا زالت الاعتداءات على البيوت، أي بيت بدهموه بيتم الاعتداء بوحشية على سكانه.
0: نعم، نسأل الله السلامة لكم جميعا، حماكم الخالق المولى. شكرا جزيلا لك عبر الهاتف، تحدثنا إذن متابعينا الكرام مع عائلة الشاب المعتقل محمد كريم أبو لطيفة. المعلومات الأولية تشير إلى عمليات اعتقال طالت حتى الآن وفقا لمصادرنا داخل مخيم قلنديا 8 إلى 9 شبان، اعتقالات بشكل عشوائي. النهائي تعمد إحداث أضرار كبيرة جدا في الممتلكات الخاصة لمنازل المواطنين خلال عمليات وحملات الدهم والتفتيش، تلك العمليات التي ترافق عمليا عمليات اعتقال المواطنين الفلسطينيين مداخل مخيم قلندي.

مغلقة تمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المناشدات إلى الإصابات داخل المخيم. الحركة كذلك الأمر ممنوعة بشكل كامل داخل المخيم حسب ما فهمنا. أيضا نشير إلى استمرار هذه العملية للساعة 9 حتى الآن على التوالي دون وجود أي مؤشرات بشأن انتهاء العملية داخل مخيم قلنديا. إلى ملفنا التالي متابعينا الكرام في هذا الصباح في ملفنا السياسي، المال مقابل السلاح. إسرائيل تطرح حوافز مالية في غزة وجيشها يضع شروطا تتناقض بشكل كامل مع مرونة آليات تنفيذ خطة غزة. سنتحدث بالمزيد مع ضيفنا عبر الهاتف الدكتور علي الأعور، أستاذ تسوية النزاعات الإقليمية والدولية. أهلا وسهلا بك دكتور علي، حياك الله وصباح الخير. أهلا بك مجددا دكتور علي الأعور، أستاذ تسوية النزاعات الإقليمية والدولية، حياك الله صباح الخير. في هذا متابعينا الكرام نشير تماما إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي كانت قد طرحت عمليا حوافز، طرحت تقديم حوافز مالية بعشرات آلاف الدولارات لمن يسلم سلاحه الخفيف في قطاع غزة، بينما يصر جيش الاحتلال الإسرائيلي على شروط أمنية وقسرية مشددة تتناقض بشكل كامل ومطلق مع مرونة آليات التنفيذ المدنية وتفاصيل أيضا خطط التسوية المقترحة.

عبر الخط الهاتفي نرحب بالدكتور علي الأعور أستاذ تسوية النزاعات الإقليمية والدولية لنتحدث بالمزيد. صباح الخير، حياك الله. أهلا بك دكتور علي، إن كنت تسمعنا لا يسمعنا دكتور علي في هذه الأثناء. متابعينا الكرام، مرة أخرى نشير إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي، قوات الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال الإسرائيلي يصر بطبيعة الحال على فرض وعلى وضع شروط أمنية وقسرية مشددة تتناقض بشكل كبير مع مرونة آليات التنفيذ المدنية وتفاصيل خطط التسوية المقترحة في قطاع غزة. كل ذلك بالتأكيد يطرح سؤالا في هذا الصباح، هل ينجح ما يسمى أو ما يوصف بالانتزاع الناعم عمليا في تفكيك ما تبقى من سلاح للمقاومة في قطاع غزة؟

0: وتتكشف تباعا إذن متابعينا الكرام معالم المقاربة الأمنية التي تتضمنها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قطاع غزة، حيث يبرز مطلب تفكيك سلاح الفصائل المسلحة بين قوسين. طبعا نضع هذه الجملة كعنوان محوري للرؤية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة في هذه المرحلة الحساسة. من جديد أرحب بالدكتور علي الأعور، أستاذ تسوية النزاعات الإقليمية والدولية. صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ هديل، تحياتي لك والسادة المستمعين الكرام.
0: أهلا بك، حياك الله دكتور علي. بشكل يعني بشكل مباشر سأسأل، يعني هل من الممكن أن ينجح ما يسمى وما يوصف بالانتزاع الناعم في تفكيك عمليا ما تبقى من سلاح للمقاومة في قطاع غزة؟
1: نعم، ربما أصبح محور النقاش الإقليمي والدولي وحتى في داخل غزة وحتى في داخل إسرائيل. هناك اتفاق فصائل أعلنت موافقتها، حماس وقعت على خارطة الطريق من أجل نزع سلاحها أو تجميع سلاحها. ليس مهم هنا ربما المصطلحات، ولكن هناك حقيقة واضحة تماما أن حماس وافقت لأول مرة. حماس تسجل ربما قرار تاريخي وحدث تاريخي لنزع سلاحها، هذا قرار تاريخي اتخذته الحركة، وأنا بتقديري ربما في هذه المرة نتيجة ظروف إقليمية وظروف فلسطينية حماس وقعت على هذه الوثيقة. ولكن يبقى التحدي الأكبر هو إسرائيل، هل تلتزم إسرائيل بما جاء في خارطة الطريق 15 بند من أجل تجهيز خطة ترامب؟ أنا أشك في ذلك، وربما تصريحات سمعناها من درون سبيلمان ناطق باسم نتنياهو أكد أنه لا انسحاب ولا وقت للاغتيالات. نتنياهو أكد ذلك لأنه على خلافات كبيرة مع رئيس ترامب في ملف غزة، ولكن مرة أخرى ما زال الباب مفتوح، هناك الخيارات مفتوحة وهي تطبيق خارطة الطريق. رغم تصريحات ميلا دانوفا التي تبنى من خلالها الرؤية الإسرائيلية، ولكن أيضا من أجل الأمل لشعبنا في غزة، لأهلنا في قطاع غزة، أنا بتقديري ربما الرئيس الأمريكي يضغط بشكل أكبر على نتنياهو من أجل انسحاب تدريجي من المنطقة الصفراء لكي يرافق أو يتزامن بالتوازي والتساوي مع نزع سلاح حماس. إذا نحن أمام مرحلة تاريخية مفصلية، ربما الآن أصبح هناك استحقاق وطني فلسطيني في نزع هذا السلاح. أنا مرة أخرى لا أعتقد أن نزع السلاح سيشمل الكلاشينكوف أو الأسلحة الخفيفة في داخل غزة.
0: طيب يعني هو مهم أسأل شوي عن التفاصيل، بس يعني استثمار للوقت بما يتعلق بنتنياهو، كل المعلن عنه ومن دائرته عمليا هو إنكاره تماما أنه يتعاطى مع التفاهمات حول غزة، ولكن على الأرض هنالك إجراءات أستطيع أن أفهم منك، هذا سيؤدي بنا إلى ماذا؟ يعني أسأل عن الغد القريب عمليا لغزة.
1: أشكرك فعلا. ما هو مستقبل غزة القريب؟ استقراء للمستقبل، التصريحات التي تصدر عن نتنياهو، ربما هناك استحقاق في داخل إسرائيل، المشهد الداخلي، انتخابات في داخل إسرائيل، لا يمكن لنتنياهو أن يعلن أمام جمهور الليكود والمستوطنين واليمين المتطرف أنه ذاهب إلى تنفيذ هذه الاتفاقية أو خارطة الطريق. أنا بتقديري ما يتم نقله عبر الإعلام وتصريحات نتنياهو لا تتناسب مع الميدان. نعم هناك قتلى، هناك شهداء، غزة يوم أمس شيعت أكبر جنازة في التاريخ، 102 شهداء أو 112 شهيد، ولكن أنا بتقديري خارطة الطريق سوف يتم تنفيذها، وإسرائيل سوف يكون هناك ضغط أمريكي، وبالتالي ربما نشهد تطور آخر. هناك أيضا حدث آخر، هناك تدخل أو دخول ربما قيادات فلسطينية جديدة على الخط، ربما ضمانات قدمت لحركة حماس بحضور رئيس المخابرات المصرية، ولكن أنا بتقديري نعم حماس أعلنت موافقتها على نزع السلاح أو جمعه بشكل أو بآخر، ولكن دخول جهة فلسطينية جديدة أو تيار فلسطيني جديد على الخط ربما أيضا يشمل الضغط على نتنياهو من دولة عربية أخرى، دولة خليجية، ولكن في النهاية أنا بتقديري أن غزة سوف تتعافى قريبا من خلال هذه الخطة، من خلال خارطة الطريق، وسيكون ضغط أمريكي كبير على نتنياهو من أجل تنفيذ انسحاب تدريجي بشكل أو بآخر. ميلا دانوف نعم تبنى رؤية نتنياهو، ولكن في نفس الوقت طالب بوقف كل العمليات العسكرية وطالب وقف الاغتيالات والقصف الجوي. إذا نحن أمام ربما أيضا أحداث مهمة جدا، انتخابات إسرائيلية، انتخابات مصرية أمريكية. الرئيس ترامب يؤجل ضربة قوية على إيران ويذهب إلى تسوية أو مذكرة تفاهم جديدة مع إيران. أنا بتقدير الملفات مرتبطة مع بعضها البعض. نتنياهو ذهب إلى غزة وربما في الأيام الأخيرة أعداد كبيرة من الشهداء في غزة، ربما أيضا للضغط على ترامب فيما يتعلق بالملف الإيراني.
0: نعم، شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور علي العور، أستاذ تسوية النزاعات الإقليمية ودولية. أشكرك، طاب صباحك. مباشرة أنتقل إلى الملف التالي متابعينا الكرام. قرار إسرائيلي بتمديد العمل مع البنوك الفلسطينية حتى نهاية العام، والكتلة النقدية لا تزال تخنق وتضغط على الجهاز المصرفي الفلسطيني. في جديد هذا الملف، أعلن محافظ سلطة النقد يحيى الشنار أمس الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على ترحيل نحو 4.5 مليار شيكل بشكل فوري إلى البنك المركزي الإسرائيلي، وذلك وسط الأزمة المستمرة في العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية التي تهدد بشكل حقيقي الاقتصاد الفلسطيني. إسرائيل وفقا للمعطيات وافقت على تبكير تنفيذ شحنة الربع الرابع من فائض النقد بالشيكل المتراكم لدى البنوك العاملة في فلسطين، بحيث يبدأ الشحن بشكل فوري. لمحافظ سلطة النقد يحيى الشنار، فإن القرار الإسرائيلي يقضي بالسماح بترحيل نحو 4.5 مليار شيكل بشكل فوري إلى البنك المركزي الإسرائيلي. سنتحدث بالمزيد مع ضيفنا، واسمحوا لنا أن نرحب في هذا الصباح بالدكتور ثابت أبو الروس الخبير بالشأن الاقتصادي. أهلا وسهلا، حياك الله دكتور.
2: يا هلا، تحياتي لنا. يا هلا،
0: اهلا اهلا وسهلا بك. هذا القرار يعني الاسرائيلي، وبالتاكيد تتابع جديد ازمه فائض الشيكل الاسرائيلي اولا باول دكتور ثابت، القرار الاسرائيلي بالموافقه على تبكير ترحيل او تنفيذ شحنه الربع الرابع من فائض النقد بالشيكل، ما الذي يعني هذا القرار؟ هل من شان هذا القرار ايضا، وهذا المهم، ان يخفف من حده الاختناق ومن حده يعني أزمة الكتلة النقدية المتراكمة لدى البنوك العاملة في فلسطين؟
2: نعم، تحياتي لكل المستمعين. بتقديري أن القرار جاء مفاجئ، لأنه منذ 7 أكتوبر تتعمد إسرائيل بتأخير شحن الشيكل، ودائما تستخدم عدم شحن الشيكل كأداة تهديد للسلطة الفلسطينية، وهو ما سبب هذه الأزمة. الآن في الشق الثاني من السؤال، هل يمكن أن يخفف؟ يمكن أن يخفف، ولكن بشكل مؤقت وقريب جدا. لماذا؟ لأنه اليوم حسب ما صرح وزير رئيس سلطة النقد أن الكتلة النقدية تصل تقريبا إلى 17 مليار شيكل، وما تم شحنه في الربع الرابع 4.5 مليار شيكل. بمعنى آخر، أن المتبقي الآن في أرصدة سلطة النقد والجهاز المصرفي تقريبا 12.5 مليار، مع العلم أن القدرة الاستيعابية للجهاز المصرفي الفلسطيني تتراوح ما بين 6 إلى 7 مليار. بمعنى آخر، حتى بعد عملية الشحن سيكون هناك أيضا فائض أعلى من المستوى الحقيقي الذي تستوعبه سلطة النقد. هذا أولا. ثانيا، عندما نتحدث عن شحن الربع الرابع، هذه الشحنة يجب أن تشحن في 1/9، جيد؟ الآن شحنت في 3 أو 4/8. طيب، سيقوم التاجر الفلسطيني والمواطن الفلسطيني بإيداعات جديدة. إذن إذا لم يكن هناك رفع للسقف، بتقديري أن الأزمة ستراوح مكانها بعد أيام معدودة.
0: طيب، عندي سؤال مباشر، يعني كيف سينعكس ذلك على الحركات، على حياة أولا المواطن الفلسطيني، على حياة كمان التاجر وصاحب المصلحة بالبلد؟ لأنه البنوك بالفترة الأخيرة قبل هذا القرار كانت تتعثر بألف وبألفين شيكل، وفي حتى بعض البنوك على الأفراد يعني لم تكن لتودع أكثر من 500 و600 شيكل دكتور ثابت.
2: صحيح، بتقديري كما حصل في السابق، ستقوم البنوك برفع السقف سواء للمواطن أو للتاجر إلى حد معين، لأنه مثل ما قلت لك أن هذا القرار لا ينهي المشكلة بل يؤجلها. لذلك كما حصل في السابق عندما كان يتم شحن الأرباع السنوية كان هناك بعض التجاوب من القطاع البنكي برفع السقف سواء كان لبعض التجار أو سواء كان للمواطنين. نعم في الفترة الأخيرة كلنا لمسنا ذلك، لم يقبل القطاع البنكي بقبول الإيداعات سواء كانت مبالغ كبيرة أو مبالغ صغيرة.
0: طيب يعني باستثمار فرصة وجودك معنا صراحة في هذا الصباح ونشكرك طبعا على وقتك، بدنا نرجع إذا سمحت وإذا تكرمت لقرار الحكومة الإسرائيلية تمديد العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية في يعني في سياق هو ذي صلة متصل حتى نهاية العام الجاري. حسب ما توفر من مؤشرات أيضا دكتور ثابت، يعني هنالك مؤشرات تفيد بأنه البنوك الإسرائيلية البنكين الإسرائيليين اتخذا خطوات فعلية لوقف علاقات المراسلة حول شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين. كيف من الممكن أن تفيدنا في هذه النقطة بالتحديد؟
2: نعم الآن أعتقد أن هناك جانبين مهمين يجب أن نركز عليها. أولا قرار الحكومة الإسرائيلية بتمديد العلاقة المصرفية حتى نهاية العام وقرار رفع تبكير استقبال الشيكل. لماذا؟ لأنه لاحظي للمرة الأولى التي يتم الحديث عنها أن الحكومة الإسرائيلية قررت الاستجابة للمطلب الفلسطيني، وهذا جديد حيث أنه منذ 7 من أكتوبر تعمد إسرائيل إلى قطع العلاقة الرسمية السياسية ما بينها وما بين السلطة الفلسطينية، وبتقديري أن هذا الجانب يجب أن نشير إليه. هذا أولا. ثانيا الآن لاحظي القرار الإسرائيلي جاء بتمديد العلاقة المصرفية حتى نهاية العام، ولكن تهديدات البنوك بقطع العلاقة منذ 1/9 يمكن أن يكون ساري المفعول. الآن بتقديري أن التلويح بقطع العلاقة بالرغم من أن القرار الحكومي هو الملزم إلا أن القطاع البنكي هو قطاع خاص يستطيع أن يرفض الامتثال، وهنا تبدأ المشكلة. فبتقديري أن سيكون هناك ضغوطات كبيرة من قبل الحكومة الإسرائيلية على القطاع البنكي. لماذا؟ على البنكين تحديدا. لماذا؟ لأنه دائما منذ 7 من أكتوبر يلوح هذين البنكين بقطع العلاقة مع البنوك الفلسطينية أو البنوك المراسلة الفلسطينية، بتقديري أنه يمكن في اللحظة الأخيرة أن يستجيب هذين البنكين للتمديد حتى نهاية العام. الآن بتقديري حتى لو استجابت يجب علينا كجهاز مصرفي فلسطيني أن نوجد الحلول ونوجد البدائل. لماذا يجب علينا أن نوجد الحلول ونوجد البدائل؟ لأنه حجم التبادلات المالية ما بين السلطة الفلسطينية أو ما بين التجارة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي تصل إلى 55 مليار. بمعنى آخر يعني لا يمكن أن يكون الاقتصاد الفلسطيني رهين هذين البنكين. الآن دعيني أشير إلى هذه الجزئية المهمة. بالعام 2018 تم اتخاذ ومن قبل حكومة بنيامين نتنياهو بإنشاء الشركة الفلسطينية كبديل شركة نقل الأموال الفلسطينية الإسرائيلية كبديل لهذين البنكين، وتم إعادة تفعيل الموضوع والحديث عنه مرة أخرى في العام 2022. الآن بتقديري حتى لا يبقى القرار المالي الفلسطيني رهين هذين البنكين سواء بالتمديد أو من عدمه، بتقديري أن هذه الشركة يجب أن ترى النور لكي يتم الخروج من عنق الزجاجة.
0: أشكرك، شكرا جزيلا لك دكتور ثابت أبو الروس الخبير في الشأن الاقتصادي. الملف الثالث والأخير متابعين الكرام، وزارة النقل والمواصلات تطلق حملة مجانية لترخيص الجرارات الزراعية في القرى والبلدات الفلسطينية المستهدفة. توفر لدينا من تفاصيل، أطلقت وزارة النقل والمواصلات حملة وطنية ميدانية ومجانية أيضا لترخيص الجرارات الزراعية ومنح رخص قيادتها للمزارعين في مختلف المحافظات. سنتحدث بالمزيد مع ضيفنا، واسمحوا لنا أن نرحب بالسيد محمد حمدان وكيل وزارة النقل والمواصلات. حياك الله، أهلا وسهلا.
3: أسعد الله صباحك صباح جميع المستمعين.
0: يا لبيك، إحنا يعني نقدر ونثمن هذه الجهود، كل يعني كل وقفة إلى جانب مزارعنا الفلسطيني، إلى جانب يعني حراس الأرض، يعني هي وقفة تقدر عاليا وتثمن بأمانة. ما تفاصيل هذه الحملة سيد حمدان وما أهدافها أيضا؟
3: كما يعلم الجميع والمتابع لصفحتنا يعلم أن احنا سنويا او كل سنتين او كلما يعني كان في احتياج واثناء زياراتنا الميدانية للمناطق وبالذات المحاذية والتي تقع تحت تهديد المستوطنين، يكون في هنالك مطالبات بترخيص الجرارات وبصعوبة الانتقال الجرار الزراعي الى يعني المدينة وإجراء الفحوصات وغيره. بناء عليه كانت تعليمات معالي الوزير واضحة بضرورة ذهاب طواقم الوزارة كلياتها مع الديناموميتر إلى الحقل، حيث يكون هنالك المزارعين، يتم الاتفاق مع الهيئات المحلية، يتم تجميع جميع التراكتورات في هذاك المكان، يتم ترخيصها على مدار سنتين، والقانون منحها مجانية يعني بدون أي رسوم عليها، فيتم ترخيصها، لأنه للأسف إنه الاحتلال يعني أي تراكتور زراعي جرار زراعي لا يكون مرخص يقوم بإيجاد الذرائع لحجزه و يعني منعه من العمل. بناء عليه بدأنا بهاي الحملة. كمان في عنا عدد كبير من المزارعين، كون رخصة التراكتور يعني هي فيها تكاليف إضافية، دورة ما يقارب 1500 شيكل وغيره. موظفيننا كمان اللي هم مدربين السياقة عنا، فاحصين المركبات والحافلات، يقوموا بالذهاب إلى الحقل، إعطاء دورة في يعني إحنا من كلهم تقريبا بعد الساعة 9:30 نتائف الفلاح من 10 لغاية ما يعني تغيب الشمس ما بيكون متواجد في حقله. ففي هاي الفترة بتم منحهم دورة على مدار يومين لدورة تأهيلية بدل الدورة اللي تأخذ في المعاهد، ويتم دخوله على الفحوصات العملية ثم الفحوصات النظرية على تراكتوره نفسه. وفي عنا شروط أن يكون إما هو أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية يملك جرار زراعي.
0: طيب أين يتركز عمل الحملة سيد حمدان؟
3: فيش تركيز، أينما فيه احتياج في مناطق مهمشة في أي مكان في الضفة الغربية كلياتها إحنا متواجدين. هنبدأ يعني اليوم في اجتماع ما بين بناء تعليمات وتوجيهات معالي الوزير في بيت فوريك وبيت دجن. اليوم في اجتماع لترتيب الإجراءات اللوجستية، الساعات والأماكن اللي ما نتوقف فيها وكل هاي الأمور، على أساس أنه نبدأ مباشرة بتنفيذها. احنا نروح على مسافة يطا، نروح على كل الأغوار الشمالية والوسطى، نروح على كل القرى في المسافر، سواء يطا مسافر بني نعيم، يعني أينما هنالك جرارات زراعية وأينما في خطورة على يعني تحركهم إحنا بنكون متواجدين بالتنسيق مع الهيئات المحلية. وأنا عبركم أدعو كل الهيئات المحلية إنها تتوجه لمدراء المديريات في وزارة النقل والمواصلات المنتشرة، وراح يوجدوا أذان صاغية وتعاون من أجل يعني استكمال عمليات ترخيص الدرارات الزراعية. هاي تعليمات واضحة من معالي الوزير وتوجهات الحكومة بدعم المزارعين في كل يعني كل وزارة فيما تختص.
0: نعم، شكرا، شكرا جزيلا لك سيد محمد حمدان وكيل وزارة النقل والمواصلات. بهذا متابعينا الكرام سنختم، وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. هذه تحياتي أنا في الأعداد والتقديم رشا حسوني، وتحيات الزميلين فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني وسلام الأطرش في الإخراج الإذاعي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
4: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
5: العشرة، خف بالحضور، ضحكة من القلب وأفكار جديدة ومعلومات مفيدة. موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. العشرة، العشرة، كل سبت 10 صباحا على راية أف أم وراية تي في. أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
6: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
7: أسعد الله صباحكم بكل الخير، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام ومتابعينا الأعزاء إلى أوراق الصحافة وإلى مشوار جديد نلخص فيه المستجدات الأبرز والأهم التي نقدمها لكم دائما وأبدا عبر أثير راية أف أم. كل صباح من الأحد حتى الخميس أرافقكم في مثل هذه الساعة بقراءة في الصحافة والعناوين والأخبار وتذكير بأبرز المستجدات، بالإضافة إلى بعض الافتتاحيات والمقالات. برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني نواصل معكم مشوارنا اليومي هذا. يمكنكم أن تتواصلوا مع البنك عبر موقعه الإلكتروني، إضافة إلى صفحاته على مواقع التواصل تتعرفوا عليه أكثر، وطبعا من خلال فروعه المنتشرة في كافة المحافظات. اليوم هو الأربعاء 5 من شهر آب لعام 2026. شكل الساعات الفائتة، ملخصات أوراق الصحافة. جيش الاحتلال يعلن أمس أن عمليات الاغتيال التي سينفذها في قطاع غزة ستتم من الآن فصاعدا بإذن خاص من رئيس أركانه فقط. تقارير عبرية تزعم بأن جيش الاحتلال شدد في الساعات الأخيرة من قيود استخدام عناصره للقوة في قطاع غزة في ظل ضغوط أمريكية متزايدة على تل أبيب لوقف عمليات الاغتيال والهجمات على القطاع. بنيامين نتنياهو بدوره أكد أن إسرائيل ماضية في تحقيق ما وصفها بمصالحها العسكرية والأمنية، مشددا على أن قواتها لن تنسحب من غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل. نتنياهو كشف عن أن أمريكا قدمت مسودة مقترح بهذا الشأن، إلا أن إسرائيل لم توافق عليها بصيغتها الحالية وأرسلت ملاحظاتها لواشنطن لمراجعتها. سلطات الاحتلال تعتقل 360 مواطنا من أنحاء مختلفة من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة خلال الشهر الماضي. الاحتلال يهدم غرفتين في مدرسة شعب البطم في مسافر يطا جنوب الخليل. اتحاد كرة القدم يقول إن الكرة الفلسطينية تواجه تهديدا وجوديا في ظل حرب الإبادة على غزة، والتي أدت لاستشهاد أكثر من 1013 لاعبا ومدربا وحكما وإداريا، مع تدمير الملاعب ومراكز التدريب والبنى التحتية الرياضية. الاتحاد أكد أن القضايا التي طرحها أمام الفيفا لا تزال عالقة منذ 15 عاما، معتبرا أن التأجيلات المتكررة ساهمت في استمرار الانتهاكات وإضعاف الثقة في منظومة الاتحاد الدولي لكرة القدم. قطر تؤكد أن إسرائيل هي من يتحمل مسؤولية تأخير تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة، مؤكدة أن حركة حماس التزمت بكل شيء متوقع منها في الاتفاق. تراجع ما يسمى بمجلس السلام عما ورد في خريطة الطريق التي أعلنها بنفسه يوم الجمعة حول انسحاب الاحتلال من قطاع غزة بالتزامن مع عملية نزع سلاح المقاومة، مثل هذا التراجع انتكاسة لمسار المفاوضات. وفد حركة حماس يغادر أمس القاهرة من دون حديث عن مفاوضات تجرى. وكالة أسوشيتد بريس قالت إن إسرائيل أبلغت البيت الأبيض بما أسمتها مخاوف جدية بشأن اتفاق نزع سلاح حركة حماس، محذرة من أن الحركة قد تستغل أي انسحاب إسرائيلي لإعادة بناء قدراتها العسكرية وفق المزاعم. تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية قال إن التحفظات الإسرائيلية تتمحور حول توقيت انسحاب الجيش من غزة والجهة التي ستتولى جمع أسلحة حماس والتحقق من تدميرها، واعتبرت الصحيفة أن هذا الخلاف المبكر يهدد اتفاق غزة بالكامل. الباحث في معهد دراسات ما تسمى بالأمن القومي الإسرائيلي في جامعة تل أبيب أودي ديكل يرى بدوره أن هناك عقبتين تحولان دون إخراج خريطة الطريق الخاصة بغزة إلى حيز التنفيذ، ولكنه أوصى تل أبيب بأن تقبل بها مع اشتراط الإشراف الدقيق على تطبيق الاتفاق والتحقق منه ونقل السيطرة على غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة والشرطة الفلسطينية، بل والسماح لهما بالدخول إلى جانب قوة الاستقرار الدولية. وتحت عنوان الخروج من المأزق في غزة، توقفت صحيفة لوموند الفرنسية في افتتاحيتها أمس عند الإعلان الأمريكي عن تقدم في غزة، موافقة حماس على نزع سلاحها، لكن الواقع كما تقول لوموند لا يشير إلى هذا، فإسرائيل تواصل القصف، وهذا التناقض المأساوي بين الخطاب والواقع يعكس صعوبة العودة إلى حد أدنى من الحياة الطبيعية في غزة، حيث تظل ظروف بقاء لأكثر من مليوني شخص شديدة الهشاشة وسط الأنقاض والنفايات والجرذان والأمراض. وتشدد لوموند الفرنسية على أنه من دون انخراط فعال لدونالد ترامب سيبقى اتفاق غزة فرصة ضائعة ومصداقيته على المحك. الجانب الإسرائيلي يوافق أمس على تبكير تنفيذ شحنة الربع الرابع من فائض النقد بالشكل المتراكم لدى البنوك الفلسطينية، بحيث بدأ تنفيذها فورا يوم أمس. نقابة تجار المواد الغذائية تشدد على أنه لا توجد أي مؤشرات على ارتفاع أسعار الخبز أو المواد الغذائية في الأشهر القادمة رغم ارتفاع أسعار النفط عالميا، وأوضحت أن الأسواق المحلية تتمتع بمخزون كاف من السلع الأساسية. الأردن يستضيف اليوم اجتماعا لوزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات الإسرائيلية في القدس المحتلة، بالإضافة إلى مشاركة أمين عام الجامعة العربية ووزراء الخارجية من إندونيسيا وباكستان وماليزيا وتركيا. مبادرة قافلة فلسطين البرية التي انطلقت أواخر الشهر الماضي من البوسنة والهرسك بمشاركة أكثر من 500 ناشط متطوع وعشرات المركبات تواصل التحرك وتخطط للوصول إلى فلسطين بعد المرور بسبع دول في رحلة تمتد 25 يوماً. زعيم حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان المعارض يطرح أمس برنامجه للحكم في حال فوزه بالانتخابات القادمة، وتعهد ليبرمان بأن يشكل حكومة إسرائيلية تستبعد العرب والحريديم ورفضها أيضا إقامة دولة فلسطينية. لجنة المالية في الكنيسة الإسرائيلية تصادق أمس على تخصيص نحو 335 مليون شيكل للمشروع الاستيطاني والمؤسسات الحريدية، بدء الجولة السابعة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل أمس في روما التي تستضيف اللقاءات بين الرابع وحتى السادس من آب في ثاني جولة تعقد على الأراضي الإيطالية والأولى منذ بدء اختبار ما يسمى بالمناطق التجريبية. تحليلات إسرائيلية أشارت إلى أن حكومة نتنياهو لا تعتزم تنفيذ انسحابات إضافية من جنوب لبنان في المرحلة الراهنة. صحيفة هآرتس أكدت أن استراتيجية تل أبيب في مفاوضات روما لا تهدف إلى التوصل إلى تسوية نهائية، بل الإبقاء على المسار التفاوضي بما يخدم عزل حزب الله وفصل الساحة اللبنانية عن ملف إيران. مصدر رسمي لبناني رفيع لم يذكر كما وصف قال إن الوفد الإسرائيلي في روما تراجع للمرة الأولى عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود البرية على أن يتم العمل على إعادة إظهار الحدود المرسمة دوليا. ارتفاع أسعار النفط أمس بنحو 1% وسط مخاوف من استمرار تعرض إمدادات الشرق الأوسط في ظل تعثر التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب. إسرائيليون يقيمون في الخارج ويخططون للعودة للتصويت في الانتخابات الإسرائيلية المقررة في تشرين أول المقبل، يكتشفون أن أسماءهم غير مدرجة في سجل الناخبين بعدما تمت إزالتهم في مراحل سابقة. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تفيد بأن واشنطن وحكومات في المنطقة رفضت مطالب إيران فرض رسوم على عبور السفن في هرمز وطالبت بضمانات تمنع طهران ووكلائها كما أسمتهم من تهديد دول المنطقة. وسطاء قالوا إن الحرس الثوري الإيراني لم يقدم ردا رسميا وأنه لن يقبل بأي اتفاق لا يعترف بسيطرة إيران على هرمز. طهران تعتبر أن فتح المضيق مرهون برفع الحصار البحري عنها ووقف النشاط العسكري الأمريكي في المنطقة وتفعيل مذكرة التفاهم القائمة كأساس لأي اتفاق مستقبلي. باكستان تدعو وزير خارجية إيران عباس عراقجي إلى زيارة عاجلة لبحث العودة إلى المفاوضات مع أمريكا. واشنطن تتوقع التوصل اليوم إلى اتفاق مع إيران. بيانات الشحن تبين استقرار حركة الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب خلال هذا الأسبوع دون تغيير يذكر رغم استمرار الغموض بشأن المفاوضات بين إيران وأمريكا. دونالد ترامب في الساعات الماضية أعلن بأن مضيق هرمز سيفتح قريباً. موقع أكسيوس الأمريكي أشار نقلا عن مصادره بأن القيادة الإيرانية وافقت على الاتفاق يوم أمس. تحليل نشرته شبكة CNN الأمريكية اعتبر أن قرار ترامب شن الحرب على إيران قد يسجل تاريخيا بوصفه خطأ فادحا في مسيرته الرئاسية ما لم يتمكن من إيجاد مخرج من المأزق الراهن. وأضاف التحليل أن ترامب تجنب حتى الآن الوقوع في خطأ أكبر عبر إحجامه عن توسيع الحرب بصورة كبيرة قد تتجاوز قدرة إدارته على السيطرة عليها. وكالة رويترز تكشف عن أن الجيش الأمريكي استخدم تقريبا جميع مخزونه من الصواريخ عالية الدقة بعيدة المدى خلال حربه على إيران، ما يثير مخاوف الأمريكيين إزاء جاهزيتهم لحروب أو صراعات مقبلة. استطلاع رأي أجرته القناة 12 العبرية يظهر أن 51% من الإسرائيليين يدعمون استئناف الحرب على إيران مقابل 34% يعارضون ذلك. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواجه انتقادات حقوقية بعد الكشف عن إخضاعها محتجزين مهاجرين مضربين عن الطعام لإجراءات طبية قصرية من بينها التغذية القصرية التي يصفها الخبراء والمنظمات الحقوقية بأنها انتهاك لأخلاقيات الطب وقد ترقى إلى التعذيب. هذا ما كشفته صحيفة غارديان البريطانية في تحقيق نشرته أمس. بعد مرور 6 أشهر على الحرب ضد إيران، ترى مجلة نيوزويك الأمريكية أن طهران أظهرت أن امتلاك سلاح نووي قد لا يكون أقوى أدواتها، حيث برزت قدرتها على استخدام موقعها الجغرافي للضغط على العالم عبر مضيق هرمز. وتؤكد نيوزويك أن التأثير الأكبر خلال الحرب جاء من قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة، ما تسبب في اضطرابات واسعة في تجارة الطاقة العالمية. بدورها قالت مجلة إيكونوميست إن اتفاق السلام المؤقت بين أمريكا وإيران لم ينجح في تثبيت هدنة أو بفتح مسار تفاوضي واضح، ما يعكس هشاشة التفاهمات القائمة واستمرار الجانبين في الجمع بين الضغط العسكري والمحاولات الدبلوماسية المحدودة. وترى إيكونوميست أن دونالد ترامب عالق في مأزق إيران، إذ لا حرب حاسمة ولا سلام مستقر. أخيرا في صحيفة واشنطن بوست، رصدت الصحيفة من خلال ستيف هندريكس وأنتوني فايولا تراجع تأثير أسلوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائم على التهديد والضغوط والمفاجآت. ويرى الكاتبان أن كثيرا من الحكومات باتت تعتبر تهديدات ترامب جزءا من أسلوبه التفاوضي، ولم تعد تتعامل معها بالقلق نفسه الذي ساد مع بداية ولايته الثانية، بعدما شاهد قادة العالم قرارات ترامب تصطدم بأحكام القضاء في بلاده وتواجه معارضة داخل الكونغرس، كما رأوا أن طهران تتجاهل إنذاراته المتكررة. واشنطن بوست الأمريكية اعتبرت أن تهديدات ترامب التي تتوالى فقدت مفعولها في الداخل الأمريكي وفي العالم. شكرا جزيلا لكل من تابعنا وكان معنا، نصل إلى ختام أوراق الصحافة، على أمل أن نلتقي بكم دائما وأنتم بخير. تابعوا المزيد على مدار الساعات القادمة، أثير رايا أف أم وموقعنا الإلكتروني والمنصات الرقمية لرايا تحمل دائما كل جديد. أما من خلال البنك الإسلامي الفلسطيني فبإمكانك أن تقسط الرسوم التعليمية ولغاية 12 شهرا مع برنامج تقسيط الرسوم التعليمية المقدم من البنك. يمكنكم الاطلاع على قائمة المؤسسات التعليمية التي يشملها البرنامج من خلال صفحة الفيسبوك للبنك. أحبتي وتحياتي، كنت معكم أنا نجوى الحمدان، إلى اللقاء.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
6: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
8: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
10: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول، للطلب 1700 250 250.
11: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: دوت. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر، وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: أجبر تراجع منسوب نهر الدانوب إلى مستويات قياسية بسبب الجفاف محطتين للطاقة الكهرومائية في صربيا على خفض إنتاجهما بشكل حاد، كما أعلنت المجر وقف تشغيل محطتها النووية الوحيدة للمرات الأولى منذ 44 عاماً. وبسبب تراجع الأمطار وارتفاع الحرارة بشكل كبير في أوروبا منذ الربيع بفعل موجات الحر، وصل منسوب مياه نهر الدانوب في بعض المناطق إلى أدنى مستوى تاريخي. اتفق تحالف أوبك بلس على زيادة طفيفة في حصص إنتاج النفط اعتبارا من أيلول القادم بمقدار 188 ألف برميل يوميا، وهو ما يماثل مستويات الأشهر السابقة. ولم يتطرق التحالف إلى سياسة الإنتاج التي قد يتم الاتفاق عليها للأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام، كما لم يتطرق إلى أي توقف في دورة الزيادة على عكس ما توقعه المحللون على نطاق واسع.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM. الساعة الآن 8 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: موجز لأبرز وأهم الأخبار، مرحبا بكم. تقارير إسرائيلية تزعم بأن جيش الاحتلال قرر تجديد قيود استخدام القوة في غزة في ظل ضغوط أمريكية متزايدة لوقف عمليات الاغتيال والهجمات. جيش الاحتلال يعلن أن عمليات الاغتيال التي سينفذها من الآن فصاعدا في غزة ستتم بإذن خاص من رئيس أركانه. قطر تحمل إسرائيل مسؤولية تأخير تنفيذ خطة السلام الأمريكية بخصوص غزة، مؤكدة أن حركة حماس التزمت بكل ما هو متوقع منها. وفد حركة حماس يغادر أمس القاهرة دون الحديث عن مفاوضات جديدة، وصحيفة لوموند الفرنسية تشدد على أهمية انخراط ترامب لإنقاذ اتفاق غزة. نقابة تجار المواد الغذائية تؤكد عدم وجود مؤشرات على ارتفاع أسعار الخبز أو المواد الغذائية الأخرى في الأشهر القادمة. زعيم حزب إسرائيل بيتنا المعارض أفيغدور ليبرمان يطرح برنامجه للانتخابات الإسرائيلية القادمة، متعهدا بتشكيل حكومة تستبعد العرب والحريديم وترفض إقامة الدولة الفلسطينية. لجنة المالية في الكنيست تصادق على تخصيص نحو 335 مليون شيكل للمشروع الاستيطاني والمؤسسات الحريدية. انطلاق الجولة السابعة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما أمس، وحكومة نتنياهو تقول إنها لا تعتزم تنفيذ انسحابات إضافية من جنوب لبنان حالياً. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع فتح مضيق هرمز قريبا، وموقع أكسيوس ينقل عن مصادر إقليمية ومسؤول أمريكي أن طهران وافقت أمس على الاتفاق. الولايات المتحدة وحكومات في المنطقة تعلن عن رفضها مطالب إيران فرض رسوم على عبور السفن في هرمز، وطهران تتمسك برفع الحصار عنها ووقف النشاط العسكري الأمريكي في المنطقة وتفعيل مذكرة التفاهم كشروط لفتح المضيق. بيانات الشحن تظهر استقرار حركة الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب خلال هذا الأسبوع رغم استمرار الغموض بشأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية. شبكة CNN الأمريكية تعتبر أن قرار ترامب شن الحرب على إيران قد يسجل تاريخيا بوصفه الخطأ الفادح في مسيرته الرئاسية ما لم يتمكن من إيجاد مخرج من مأزقه الراهن. وكالة رويترز تكشف عن أن الجيش الأمريكي استخدم جميع مخزونه من الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة تقريبا خلال حربه على إيران. استطلاع رأي في إسرائيل يظهر أن 51% منهم يؤيدون استئناف الحرب على إيران مقابل رفض 34%. أخيرا، صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ترصد تراجعا كبيرا في تأثير أسلوب دونالد ترامب القائم على التهديد والضغوط والمفاجآت، وتؤكد أن تهديدات ترامب فقدت مفعولها داخل أمريكا وفي العالم. انتهى الموجز، قرأت نجوى الحمدان. تابعوا المزيد في الساعات المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
0: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أنا أريد.
7: أريد، طور عالمك.

0: صباح الخير. واليوم الأربعاء 5 آب وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ودائما يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. كالعادة وبمعيتكم نصبح على الزملاء، بداية مع سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام.
1: صباحكم بالخير.
0: ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. وصباح الخير الزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام وراية تي في وعلى البث المباشر على فيسبوك صفحة برنامج مع الناس. وصباح الخير يا قلنديا، مخيم قلنديا شمال.

للقدس. يعني من وقت متأخر من ليلة أمس وفجر اليوم الاقتحام ما زال مستمرا. حشودات عسكرية واعتقالات ووجود عدد من آليات الهدم، الجرافات الاحتلالية لا زالت في المحيط. بلغنا هناك اعتقالات وتنكيل بالناس والشباب تحديدا أثناء الاعتقال.

وأيضا بلغنا قبل قليل أن قوات الاحتلال قامت بفتح بوابة في الجدار العازل تحديدا بالقرب من معهد قلنديه.

الله يسلم. وصباح الخير يا بلد. وبنشوف على شاشة التلفزيون آليات الاحتلال على مدخل مخيم قلنديا شمالي القدس، وهذه الحشودات العسكرية أيضا وعمليات الاعتقال التي لا تزال مستمرة.

0: كان الله بالعون. العين على مخيم قلنديا. وتشاهدون على الشاشة الحشودات العسكرية على مدخل المخيم، وأيضا حالات الاعتقال لعدد من المواطنين حتى الآن. يعني لا توجد إحصائية واضحة، ولكن العملية يبدو أنها في بدايتها. وتشاهدون أيضا على الشاشة قوات الاحتلال تقوم بإزالة مقطع من جدار الفاصل ما بين مطار قلنديا والمخيم، وتحديدا في شارع حي المطار القريب من معهد قلنديا. وطبعا في المحيط أيضا تشاهدون عدد من الآليات والجرافات، عدد صراحة يبدو كبير، عدد الآليات والجرافات. يبدو أن هناك عدة عمليات هدم رح تكون في المنطقة. لحد هلا ما حدا بيعرف وين رح تكون عمليات الهدم، لأنه في أكثر من إخطارات وصلت للناس من تقريبا أسبوعين، سواء في محيط حاجز قلنديا وفي شارع المطار وفي المعهد، وأيضا حتى في حي الكسرات، الحي الملاصق لمخيم قلنديا وسطح مرحبة. ونحن رح نضلنا متابعين أولا بأول ما يحدث في قلنديا، ونتمنى السلامة لأهلنا وين ما كانوا، وكان الله بالعون. وأيضا بالحديث عن الحالة التعليمية في البلد والتعليم المفتوح، وأكبر دعوة قضائية في فلسطين وقد تكون الأكبر عربيا. 11 ألف توكيل تجاوزت العريضة الرافضة لقرار التعليم المفتوح، حاجز 11 ألف توقيع لرفع الدعوة أمام المحكمة الإدارية. وتقدم بالدعوة السيد علاء الرماوي، واستند إلى عدة قضايا أهمها عدم الجاهزية. وأنا حكيت مبارح أني كنت حاضر لاجتماع عقدته وزارة التربية والتعليم بخصوص هذا الموضوع، وسمعنا من طرف الوزارة التبريرات، ويعني خلينا نقول بين قوسين ما تصبو إليه الوزارة من خلال هذه المنهجية. ولكن بنقول أنه على الأقل نأخذ بالاعتبار الأولويات. أولوية الوزارة يجب أن تكون لموضوع الفاقد التعليمي وعودة انتظام الدراسة والمقاعد الدراسية. ولا شك أنه منهج التعليم المفتوح قد يكون في ظروف الطبيعية والعادية يعني منهجا جيدا بتنوع موارد المعلومات. وصراحة بعد اللقاء شدني الموضوع، ورحت أبحث عن في مواقع وزارة التربية والتعليم، وشفت فيديوهات اللي نشرتها الوزارة حول فاعلية نظام التعليم المفتوح. اللي لفت انتباهي الفيديوهات بتبين الصف الجميل النموذجي، في من 10 إلى 20 طالب بالكثير، غرفة صفية مليانة بالأدوات والوسائل والألوان، ويعني الطاولات والكراسي المختلفة صراحة. بعدين صفنت شوي وتذكرت أنه يعني هاي الغرف الصفية قد لا تمثل صفوفنا المدرسية، وعدد الطلاب عندنا بالصفوف أبدا مش 10 و20. وانت بتعرفوا تحديدا في طلاب صف أول وتاني وثالث ورابع العدد بيكون ضعف إن ما كانش أكثر. فكرة أنه نصور الموضوع بهذا الشكل النموذجي أعتقد مشكلة. إحنا مبارح كنا نحكي لسه ما يعني ما بصير نستغبي المواطن. ما المواطن ما هو ولاده في المدرسة وبيعرف أنه في 40 و50 طفل في المدرسة في الصف الواحد على الأقل. وبالتالي تصوير الموضوع بهذا الشكل النموذجي لا يعطي الأمر حقيقته. في ظل غياب المنهج، مين بضمن تكون الهوية الوطنية الفلسطينية والقضية الفلسطينية موجودة في الحصص المدرسية؟ كيف نتأكد أنه رح نحكي عن القضية والقدس والقرى المهجرة والشهداء؟ طبعا هذا يعتمد على المعلم، وإحنا كلنا ثقة بالمعلمين، ولكن وجود المنهاج هو ضامنة لهذا الموضوع. وفي ظل فش منهاج ما في ضمان، وإحنا إن شاء الله رح نتابع هذا الموضوع مع كافة الأطراف، نشوف لوين بدها توصل. وإحنا سابقا أخذنا وزارة التربية والتعليم على الهواء مباشرة معنا، وأخذنا كمان السيد ياد الرياحي من حملة حقنا في المنهاج أيضا، وعندهم وجهة نظر أخرى. ممنوع نخاطر بمستقبل الأولاد.
1: تفضلتي بتضلي خايفة على الأولاد وعلى مستقبله، وناي الحمد لله تأمل مستقبل أولادنا. لك مو بس أولادنا، أولاد سريلينكا كمان.
0: ومعكم حتى التاسعة.

ونذكر بأرقام البرنامج على 02-242-1-2-2-2 أو 3. وأيضا رسائلكم عبر تطبيق واتساب على 00970592-421-222.

وصباح الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا من الفيسبوك. حبيب بيسعد صباحك يا حبيب. ومحمود العيسى، عزام عبده، ومحمد عياش، ابو يامن، سامر عنتري، يسعد صباحك. وايضا محمود النشيد، يسعد صباحك يا محمود.

0: نكذب
1: وإحنا قدر الإمكان ما بدنا نكذب فهنا نحكي الحقيقة. صباح الخير محمد ثواب، يسعد صباحكم محمد توبة، أيضا يسعد صباحك محمد وحبيب. وكازية سلفيت مفتوحة من 4:30 فجرا. يسعد صباحك عبد خصيب. ناصر شلبي يسعد صباحك، وأيضا لكل متابعين وين ما كنتوا صباح الخير.

0: باسم وفا.
1: ومناشدة إلى فخامة رئيس دولة فلسطين السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن حفظه الله. فخامة الرئيس، نتوجه إلى سيادتكم بهذه المناشدة بعد أن استنفذ المواطن كل وسائل الصبر وأصبحت معاناتهم تفوق الوصف. نرجو أن نعلم سيادتكم أن آلاف المواطنين في بلدات بيتيبا وتل وقوسين وبيت وزن وسرة وجيت يعيشون منذ أكثر من أسبوعين دون وصول المياه إلى منازلهم في أزمة إنسانية حقيقية تمس أبسط حقوق الإنسان، وهو الحق في الحصول على الماء. الفكرة أنه إحنا نصير الناشد عشان نشرب مية يا جماعة الخير. وطبعا المناشدة مرفقة بصورة لأرمة كبيرة بيلبورد من الشارع مكتوب عليها بيتيبا عطشانة بدها مي. وإحنا إن شاء الله رح نتابع هذا الموضوع. وأيضا وصلتنا رسالة من مواطن من قرية جيت، وبقول المي صارها مقطوع عنا تقريبا شهر، وبقول إنه في هناك عدم عدالة في توزيع بعض المياه اللي قد تصل إلى المنطقة. ويضيف انه في عندنا ناس مريضه وكبار في السن وعندنا صغار، وصرنا نجيب تنكات مي، واصحاب التنكات صاروا يستغلوا الناس، خلال 3 أسابيع عبينا مي بقيمه 1000 شيكل. ان شاء الله احنا راح نتابع هذا الموضوع مع الهيئات المحليه في المنطقه ومع الجهات الاختصاص، ان شاء الله نشوف لوين بدها توصل. الناس بدها مي. سائد خراز، يسعد صباحك يا سائد، وبكلكم سائد بعد صباح الخير. بقول لي أحمد إحنا عبينا بعد 3 ساعات انتظار سولر. وأبو هاشم، يسعد صباحك أبو هاشم، بقول صار هم المواطن الوحيد المحروقات. شوف لوين وصلت فينا موضوع البنزين والسولر، وأهلنا في غزة همهم الوحيد يطلعوا من الخيم إلى بيوت يعيشوا فيها زي باقي العالم. كان الله بالعون.

0: وأيضا رسالة من سيلة الظهر من جنين. وبقول احنا في سيلة الظهر بالمثل كل شهر لتيجي المي مرة والمشكلة كل سيلة الظهر. واحنا على فكرة سابقا حاولنا نتابع هذا الموضوع كمان ولكن يعني زي كل شيء بصير في البلد فيش معلومات.
1: تعرف سيدي عندما توجد المياه توجد الحياة.
2: ومن لك المعلومات
1: نصطل
0: لا مش شرط اليوم مي معدنية الناس بتشرب.

وأبو أحمد مطرية يسعد صباحك أبو أحمد. وحبيب بقول أقسم بالله ابن الصف الخامس إنه ضعيف في القراءة. أصلا في دراسة من التربية والتعليم بتقول إنه 25% من طلاب صف رابع لا يقرؤون. مش أنا اللي بقول، التربية بتقول.

وعزام بقول صرنا يومين على الساعة 3 الفجر بنكون طالعين عشان الساعة 5 نكون على الكزية عشان نلحق دور ونعبي سولر. كان الله بالعون. وأنس حميدة 9 صباحك.

0: بعد الفاصل، التحديات المصرفية التي تواجه مؤسسات العمل الأهلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. ابقوا معنا.
1: برعاية جوال

0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: تحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: برعاية جوال.

وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، ودائما مع الناس وبرعاية جوال. وإئتلاف أمان يدعو لإنشاء خلية أزمة لمتابعة شكاوي المؤسسات الأهلية والتحديات التي تواجهها.

0: وسريعا في موضوع مخيم قلنديا والعملية العسكرية هناك. الأخبار تصل تواليا بقولوا أنه عملوا فتحة بالجدار وبعملوا في بحاولوا شق طريق يفتحوا للجرافات اللي تدخل من منطقة المطار. وتقريبا 20 آلية عسكرية موجودة هناك وأربع جرافات جنزير وإضافة إلى الجرافات والآليات الصغيرة. وأيضا عودة على موضوع أمان وللحديث أكثر عن التوصيات والظروف التي فصلتها أمان في التحديات المصرفية التي تواجه مؤسسات العمل الأهلي في الضفة الغربية. يسرنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي السيد عصام حج حسين المدير التنفيذي لإئتلاف أمان. صباح الخير أستاذ عصام.
1: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: تحياتنا لك. ويعني أستاذ عصام لا شك أنه ما يحدث مع المؤسسات الأهلية اليوم في موضوع التقييدات المالية تؤثر على تقديم الخدمات للمواطنين وخصوصا الخدمات الإغاثية وتحديدا في قطاع غزة. شو اللي دفع ائتلاف أمان إلى تنظيم هذه الجلسة في هذا التوقيت تحديدا؟
1: نعم، يعني أولا هذه الجلسة جاءت استكمالا لجلسة سابقة قامت أمان بعقدها، جمعت ما بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة الداخلية، وكانت تعالج موضوع التحديات التي تواجهها المؤسسات الأهلية فيما يتعلق بإجراءات التسجيل لدى وزارة الداخلية واعتماد المفوضين بالتوقيع لدى المصارف المختلفة. خلال اللقاء برزت يعني وأثار كمان المشاركين التحديات المصرفية الكبيرة. كما تعلمون فالمصارف البنوك في فلسطين تلتزم بالتشريعات الفلسطينية، ولكن أيضا تلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبتعرف الخصية الفلسطينية، الحالة اللي احنا موجودين فيها تحت الاحتلال، ووجود هذه المعايير تعيق عمل المؤسسات الأهلية بشكل كبير وبشكل خاص ما يتعلق بالعمليات الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة. على سبيل المثال، إذا كان هناك أي إشكالية تتعلق بمجلس إدارة أو أي شيء، لا يتم اعتماد المفوضين في المعاملات البنكية، أو لا تتم التحويلات، لا يتم صرف المستحقات أو توزيع المساعدات أو شرائها، لا يتم الالتزام مع الموردين. إشكاليات كبيرة جدا رصدناها خلال فترة، يعني فترة يعني أمان قامت برصد مجموعة من التحديات الكبيرة خلال هاي الفترة. وكان لابد إنه أمان تطرح هذا السؤال، كيف إحنا نعمل توازن ما بين مصلحة البنوك في إنه يضلها تشتغل، ما تتعرض لأي قضايا مثل ما بيصير مع بعض البنوك لدى أمريكا على سبيل المثال، وكذلك ألا تعيق اللي عملها في ظل هذه الظروف الصعبة اللي أصبحت فيها مؤسسات المجتمع المدني محور أساسي في تقديم الإسناد والدعم لشعبنا الفلسطيني.
0: نعم. يعني أستاذ عصام أشكرك، وأنا لسه بدي أسألك عن موضوع هذا التوازن ما بين صالح المؤسسات الأهلية والخدمات المقدمة للناس، وأيضا صالح القطاع المصرفي. وإحنا عارفين يعني سواء أن بعض البنوك، بدون ذكر بنوك أسماء البنوك، البنوك المحلية والبنوك الوافدة التي تعرضت لملاحقة قانونية سواء في أمريكا، وعدد من البنوك ملاحقة هون يعني محلية من قبل الاحتلال بشكل مباشر. كيف ممكن التوازن في هذه المرحلة تحديدا؟ يعني
1: نعم، يعني أولا كما ذكرت سابقا الإشكالية تتعلق بموضوع الامتثال، وكذلك موضوع القانون مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الفكرة بدأت أصلا لدى أمان منذ سنوات طويلة جدا. هذه المعايير التي يعني تلتزم فيها فلسطين مع فاتف كان يجب أن تخضع لمزيد من النقاشات في حينه، والفرصة يعني ما زالت موجودة لتأخذ بعين الاعتبار الحالة الفلسطينية. الأمر الآخر هو أنه يجب أن يكون هناك، وهذا ما أوصت فيه يعني هذه الجلسة، بأن يكون هناك خلينا نحكي معايير ثابتة لدى كافة البنوك للتعامل مع المؤسسات. بعض البنوك تتعامل مع مؤسسات بطريقة ما ومع مؤسسات أخرى بطريقة أخرى. أيضا نحن بحاجة إلى خلية أزمة خلال هاي الأزمة اللي احنا بنمر فيها، حرب الإبادة والإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بحيث أنه تعالج الإشكاليات اللي تواجه المؤسسات الأهلية أول بأول. وبالتالي أمان تطوعت وقدمت التوصية بأن تستضيف هذه الخلية، هذه العلاقة، خلية الأزمة، لتلقي الشكاوى والإشكاليات المتعلقة بمؤسسات الأهلية ونقاشها بشكل مباشر مع وزارة الداخلية وسلطة النقد وجمعية البنوك الفلسطينية.
0: يعني هي صراحة أمان مشكورة في هذا الموضوع، وإحنا بدنا أكثر من خلية إدارة أزمة. يعني إحنا شايفين البلد الأزمات المتتالية، سواء أزمة القطاع الصحي ولا أزمة الوقود ولا أزمة المؤسسات الأهلية والأزمة البنوك. ويعني مشكورين على يعني هذه المبادرة، ومن يقرع الجرس دائما يعني أستاذ عصام. لو بدنا نحكي عن خلية الأزمة وآلية، يعني آلية معالجة الشكاوى، هل فعلا هناك فرصة للتحسين على الأقل أو لتسهيل عمل المؤسسات الأهلية، وخصوصا أن هذا يؤثر بشكل مباشر على الناس؟
1: نعم، يعني أولا يعني لازم إحنا نأكد على أنه كافة الأزمات اللي بتمر فيها فلسطين، إن كانت اقتصادية مالية وغيرها، بالأساس منبعها سياسي، منبعها الاحتلال الإسرائيلي، مش لأهداف تتعلق بتعليق الأزماتنا على الاحتلال. لا، الاحتلال هو أساس كل المشاكل والأزمات اللي إحنا منمر فيها. فيما يتعلق بالحلول الممكن، المصارف، أو خلينا نحكي الجمعيات، مؤسسات الأهلية، لدينا مجموعة من الاقتراحات، مجموعة من التوصيات اللي ممكن إحنا كمان نمر فيها. جزء منها يتعلق بالجانب المنظمات الأهلية نفسها، بأنه يكون في هناك حوكمة داخلية في عملها أكبر وأكثر. وهذا إشي مهم، يعني كل ما عززنا إحنا بيتنا الداخلي وتنظيم بيتنا الداخلي، كمان إحنا بنكون قادرين على مواجهة أي تحديات أخرى. الأمر الآخر، وهذا مثال يقتدى فيه وإحنا دعينا له من منذ فترة طويلة، مؤسساتنا الفلسطينية الرسمية يمكن لها أن تساهم من خلال التواجد الفعلي على الأرض. على سبيل المثال، في خلال الجلسة اللي طرحت التحديات مع الوزارة الداخلية، ممثل الوزارة الداخلية الأستاذ إصرار أشار بشكل واضح أنه الوزارة تعمل على فتح مكتب الآن داخل قطاع غزة لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالمنظمات الأهلية في قطاع غزة، لأهمية دورها في قطاع غزة في الأيام الحالية.
0: وهذا مهم
1: وأيضا
0: جدا.
1: البنوك وأيضا البنوك، يعني نتمنى كمان أنه تستعيد تواجدها ووجودها داخليا داخل قطاع غزة أيضا في المستقبل القريب إن شاء الله، أو تجد آلية لعملية التحويلات البنكية داخليا دون يعني الحاجة أو اللجوء إلى خلينا نحكي وسطاء أو طرف ثالث.
0: نعم،
1: هذا جزء منها.
0: الوسطاء جزء من المشكلة. يعني
1: الأمر الآخر هو كمان مهم، هو السرعة في معالجة الشكاوى. بعض المؤسسات، وهذه أشارت لها خلال الجلسة،
0: وهي جزء من التوصيات أستاذ عصام.
1: نعم، وقعت في إشكاليات كبيرة مع الممولين نفسهم لعدم قدرة هاي المؤسسات على الإفاء بالتزاماتها التعاقدية مع الممول نفسه اللي بده يوفر التمويل لشراء مثلا المساعدات، أو إن كانت أو توزيعها نقديا إلى آخره، وهذا وضعها في مشاكل وعقبات مع تمويل مستقبلي أيضا. ويعني كمية الإشكاليات اللي بتواجهها المؤسسات كبيرة جدا، وبالتالي أيضا نحن بحاجة إلى فتح حوار كمان مع المجتمع المانحين. كمان إن كان إلى جانب الضغط على الجانب الإسرائيلي، أو لتسهيل عمل أو خلينا نحكي نسميها مرونة أكثر في التعامل مع الحالة الفلسطينية الخاصة اليوم.
0: نعم، وقد يكون بعض الاستثناءات لبعض الجمعيات الأهلية العاملة في قطاع غزة في ظل ما يحدث في قطاع غزة بالأثر الإبادة الجماعية التي حصلت وحتى التجويع.
1: نعم، اليوم الضغط على المؤسسات هو فيما يتعلق بتوزيع المساعدات. نعم، الإنسانية، في موضوع تقديم العلاج، في موضوع تقديم الدعم النفسي كمان لضحايا جريمة الإبادة في قطاع غزة أيضا. كمان هذا كله أيضا بحاجة إلى مرونة في التعامل مع هذه الحالة الخاصة.
0: الأولوية أستاذ عصام، ما هي أولويتكم من خلال عملكم والتوصيات التي خرجت من هذا الحوار؟
1: نعم، يعني أولا خلينا أأكد على مجموعة من التوصيات السابقة، واللي هي إحنا بنشوفها هي الأساس اللي بننطلق منه لأي توصيات فرعية.
0: نعم،
1: الأول أنه يجب توحيد المرجعيات القانونية والمؤسساتية والإدارية ما بين قطاع غزة والضفة الغربية. ما بينفع أنه أنا أطبق أنظمة أو قوانين أو إجراءات في قطاع غزة تعارض أو لا، يعني لا تمتثل حتى للقوانين الفلسطينية. أيضا يجب أن ننهي حالة الانقسام المؤسساتي ما بين قطاع غزة والضفة الغربية، عندما تتحدث عن على سبيل المثال إجراءات مرتبطة بالتسجيل أو الداخلية أو الصحة أو التعليم أو التنمية الاجتماعي إلى آخره، يجب أن تكون المرجعية مرجعية واحدة، أي نعم. مرجعية مؤسسية فلسطينية. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، نحن بحاجة إلى قاعدة معلومات، بيانات معلومات موحدة ما بين غزة والضفة الغربية حتى تسهل عملية توصيل المساعدات إلى مستحقيها دون المرور بأي إجراءات أو تعقيدات يعني مفروضة من المصارف أو من أي إجراء أو من أطراف خارجية. رقم 4 وهو كمان المهم، هو أيضا أنه إحنا داخليا هذه أزمة تواجه المؤسسات الأهلية وأيضا المصارف وأيضا المؤسسات الرسمية.
0: نعم.
1: وكلها بتصب في نقطة واحدة. إذا إحنا ما خلقنا هذا الحوار ما بين هاي الأطراف كلياتها، فبتضل منظومة ثقة المواطنين وثقة المؤسسات بأداء مؤسسات الدولة بضعف.
0: نعم.
1: إحنا بحاجة، إحنا أمام تحديات بتواجهنا كلياتنا، كلنا تحت المطرقة، وبالتالي الحوار الداخلي لإيجاد حلول أو تحديات مرتبطة بهذه بالإشكاليات اللي تواجهنا، هذا إشي مهم جدا. أيضا وجدنا وهذه مشكلة كمان ظهرت بشكل واضح خلال الجلسة، هي موضوع معالجة الشكاوى. اليوم معالجة الشكاوى، اليوم مؤسسة أهلية، أنت مشكلة مع أحد البنوك بتاخد، ممكن تاخد لها أسابيع ولا أشهر. طبعا طبيعة الإشكاليات بتاخد وقت.
0: نعم.
1: وبالتالي أحد التوصيات أنه طالبنا بأن يكون في هناك منسميه مفوض في داخل كل بنك، فقط مهمته هو متابعة الإشكاليات اللي بتواجه مؤسسات المجتمع المدني.
0: نعم.
1: في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أيضا.
0: نعم. وهذا يعني يقلل الفترة الزمنية. نعم. ويقلل
1: نعم.
0: الفترة الزمنية.
1: هذا شيء مهم. نعم. لا. المساعدات الإنسانية بشكل خاص العامل الزمني مهم جدا فيها، مش شوي.
0: نعم صحيح.
1: انا لما يكون في عندي يعني مساعده عاجله وعندي مشكله وبحاجه تاخذ لها شهر ولا شهرين لعلاجها، فبصير يعني قيمه هاي المساعده في وقت متاخر مش ذو جدوى كثير.
0: واحنا بنحكي عن مساعدات انسانيه يوميه يعني، وهذا لا يحتمل التاخير.
1: نعم. نعم. وبالتالي الـ الـ الـ الـ كان موضوع الشكاوى واضح انه كان يعني أحد الأمور اللي كتير نضغط عليها خلال الجلسة لمعالجتها.
0: وأعتقد أنه إنشاء خلية أزمة دائمة لمعالجة الشكاوى راح تكون هاي مفيدة. بدي أشكرك جزيل الشكر للأستاذ عصام حج حسين المدير التنفيذي لإئتلاف أمان على كل هذه الإحاطة.

0: بدنا يكون عندنا جلسات لكل الأزمات في البلد. واستكمالا في هذا الموضوع وينضم معنا عبر الخط الهاتفي السيد إياد نصار مدير دائرة الرقابة المصرفية في سلطة النقد. استاذ إياد صباح الخير.
1: صباح الخير للجميع إليك ولجميع المستمعين.
0: يسعد صباحك وشكرا لوجودك معنا اليوم. واليوم نحكي احنا على موضوع التحديات اللي بتواجهها المؤسسات الأهلية وخصوصا اللي بتشتغل في قطاع غزة في موضوع المساعدات الإنسانية وهي الأزمات المتتالية صراحة في البلد. ما طبيعة متطلبات الامتثال اللي بتفرض على المؤسسات غير الربحية؟
1: بداية الأسبوع الماضي تم عقد ورشة عمل في أمان.
0: نعم.
1: شملت معظم الجمعيات العامة في غزة وكان في ورقة بحثية طرق لها الباحث في أمان وناقش التحديات وتواجه الجمعيات الخيرية سواء في الضفة الغربية وفي قطاع غزة واستمعنا لهموم أهلنا في قطاع غزة وآليات تعاملهم مع المصارف والتحديات اللي بتواجههم. منأكد عليهم أنه البنوك في فلسطين تلتزم بتطبيق متطلبات الامتثال على جميع العملاء بما في ذلك مؤسسات غير ربحية وذلك وفق التشريعات الفلسطينية ومعايير دولية خاصة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تعليمات النقد الفلسطينية في عام 2009 نظمت آليات فتح الحسابات لجميع العملاء في المصارف بما فيهم الجمعيات الخيرية فبالتالي العلاقة تبدأ من عملية فتح حساب. بداية عملية فتح الحساب تطلب مستندات ووثائق تتعلق في الجمعية وترخيصها من جهات المختصة النظام الداخلي عقد التأسيس الهيكل الإداري القائمين على هذه الجمعية مصادر تمويل الجمعية وآليات إنفاق هذه المساعدات وهذه المنح. بالنسبة للمصارف وخاصة في تعاملها مع الجمعيات في قطاع غزة واجهت كثير من التحديات عدد من أسباب تتعلق في الجمعيات. بداية اللي هي عدم تحديث هذه الحسابات يجب أن تحدد بشكل دوري نتيجة العدوان وفقدان المستندات وعدم التواصل مع البنوك بشكل مستمر لتحديث هذه البيانات كان هناك في حالات تجميد الحسابات الجمعيات الخيرية في قطاع غزة.
0: نعم. وأعتقد يعني أستاذ إياد أعتقد قبل فترة كمان أمان كانوا عاقدين جلسة بخصوص هذا الموضوع ويعني بدأت يعني تحل هذه القضايا بطريقة أو بأخرى بالتواصل مع المؤسسات وخاصة كان هناك يعني في بعض المرونة من وزارة الداخلية لموضوع التسجيل وتجديد الاعتماد.
1: صحيح هذا أشرت له في البداية. فبالتالي حتى تم استكمال هذه الأوراق وهذه المستندات وتم تحديد هذه الحسابات في بعض الأمور لازم تكون واضحة في العلاقة بين الجمعيات والمصارف أساس الأمور تمشي بسلاسة ونزيل هذه التحديات. الجمعيات تعتمد بشكل أساسي على التمويل من الخارج والتبرعات والمنح. بالتالي هناك تكون استفسارات من قبل المصارف عن طبيعة هذه المساعدات وهذه المنح ومصادرها مصادر تمويل هذه الجمعيات. أيضا الجمعيات مطالبة بتوضيح هذه الأمور للمصارف لكي يتم تفعيل هذه الحسابات وأن المصارف الخدمات الخيرية تستفيد من الخدمات المقدمة من المصارف وتستطيع أن تقوم بدورها والغاية والهدف.
0: إيش الإجراءات اللي اتخذتها سلطة النقد خلال الفترة الأخيرة للتخفيف من أثر هذه التحديات؟
1: هلا بالنسبة للمصارف في تواصل بالنسبة للجمعيات الخيرية والتحديات تواجهها دورها كبير في قطاع غزة وخاصة في أثناء العدوان وبعد العدوان على القطاع ونعرف أنه بعض يعتمد بشكل كبير على مساعدات إنسانية من الخارج سواء من جمعيات أو من أفراد أو المؤسسات الإغاثة. هناك حجم المساعدات طبعا مستمر لهذا القطاع والمصارف تلعب دور كبير في إيصال المساعدات للمستفيدين من خلال هذه الجمعيات. طبعا
0: نعم.
1: هذه المؤسسات تواجه تحديات طبعا مرتبطة بطبيعة الامتثال مثل استكمال أو الوثائق أو طول بعض إجراءات وتحقق من الأموال والحوالات ومصادر التمويل، وخاصة أن هذه الأموال هي من الخارج تأتي. المصارف مطالبة بالالتزام بالمعايير الدولية لحفاظ علاقاتها المراسلة، ونحن نعمل على التوازن، تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار المصارف وبين استمرار هذه الجمعيات بالعمل.
0: نعم، يعني ائتلاف، أعتقد ائتلاف أمان هون أستاذ إياد اقترحوا إنشاء خلية أزمة مشتركة بين سلطة النقد وجمعية البنوك ووزارة الداخلية وائتلاف أمان لمتابعة هذه الملفات. هل تعتقد إنه موضوع إنشاء خلية أزمة قد يحل يعني جزء من هذه المشكلة؟
1: أكيد إحنا نرحب بأي جهد من أي من مؤسسات المجتمع المدني لتذليل التحديات بتواجه هذه الجمعيات وعلاقاتها مع المصارف. ممكن هذا يساعد على فهم المتطلبات والامتثال للمتطلبات بشكل أكبر. نعم. بالتنسيق مع شبكة أمان أو مع أي جهود أخرى من المجتمع المدني.
0: يعني اعتقد انه موضوع انشاء خليه ازمه راح تكون قريبا ولا راح تكون، يعني خلينا الصراحه بدي احكي معك استاذ زياد بصراحه، يعني احنا في البلد كتير نقترح و يعني نبني امال على بعض المقترحات ولكن تطبيقها مرات باخذ لنا وقت اذا طبقت. هل تعتقد انه موضوع انشاء ازمه خليه ازمه مشتركه راح تكون قريبا؟
1: طبعا احنا نعمل على ذلك بسرعه ممكنه. ادراكنا لاهميه دور الجمعيات الخيريه، احنا نحن لازم نسهل دور عمل الجمعيات في خاصة في قطاع غزة. هذا التواصل ممكن يخفف من الإجراءات البيروقراطية بين الجهات المختلفة، سواء داخلية سواء سلطة النقد المشرفة على المصارف وسواء الجمعيات، لاستيفاء كافة المتطلبات اللازمة لتفعيل حساباتها في المصارف وتسهيل قيام بدورها.
0: نعم، واحنا كمان يعني بدورنا استاذ زياد بنقول انه كل التحيه للقطاع المصرف الفلسطيني اللي تحمل ما تحمل كل هذه الفتره، واكيد انه هذه نوع من انواع التوازن في موضوع تحمل المسؤوليات ومتابعه ما يحدث. بدي اشكرك جزيل الشكر استاذ اياد نصار مدير دائره الرقابه المصرفيه في سلطه النقد على كل هذه الاحاطه. شكرا جزيلا.

0: يعني موضوع العمل الإغاثي في قطاع غزة تحديدا يعاني ما يعانيه، وكل التحية لكل من يعمل ويحاول أن يستعيد إلى الوطن عافيته. وصباح الخير لكل متابعين أيضا. مواطن من رام الله يسعد صباحك عمر، بقول على موضوع إغلاق بعض الأرصفة في بعض الأماكن المكتظة زي محيط مسجد عبد الناصر، حاطين أحبال في محيط الرصيف لضمان عدم اصطفاف السيارات والمواطنين، واعتبار هذه شكوى رسمية. حاضرين ولهمك رح نتابع الموضوع مع بلدية البيرة إن شاء الله. رائد يسعد صباحك كيم رائد. وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل لقاء بكم غدا في حلقة جديدة إن شاء الله. كل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، والزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. وكل التحية لكم مني أنا أحمد عياش، ضلوا بألف خير.
1: برعاية جوال.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
5: هذا موجز جديد لأبرز وأهم الأخبار. قوات الاحتلال تهدم صباح اليوم منزلين مأهولين في بلدة نحالين غرب بيت لحم، ومنزلا ثالثا في بلدة البعني في منطقة الجليل داخل الخط الأخضر بذريعة عدم الترخيص. تقارير إسرائيلية تزعم بأن جيش الاحتلال قرر تجديد قيود استخدام القوة في غزة في ظل ضغوط أمريكية متزايدة لوقف عمليات الاغتيال والهجمات. جيش الاحتلال يعلن أن عمليات الاغتيال التي سينفذها من الآن فصاعدا في غزة ستتم بإذن خاص من رئيس أركانه. قطر تحمل إسرائيل مسؤولية تأخير تنفيذ خطة السلام الأمريكية بخصوص غزة، مؤكدة أن حركة حماس التزمت بكل ما هو متوقع منها. وفد حركة حماس يغادر أمس القاهرة دون الحديث عن مفاوضات جديدة، وصحيفة لوموند الفرنسية تشدد على أهمية انخراط ترامب لإنقاذ اتفاق غزة. نقابة تجار المواد الغذائية تؤكد عدم وجود مؤشرات على ارتفاع أسعار الخبز أو المواد الغذائية الأخرى في الأشهر القادمة. زعيم حزب إسرائيل بيتنا المعارض أفيغدور ليبرمان يطرح برنامجه للانتخابات الإسرائيلية القادمة متعهدا بتشكيل حكومة تستبعد العرب والحريديم وترفض إقامة الدولة الفلسطينية. لجنة المالية في الكنيست تصادق على تخصيص نحو 335 مليون شيكل للمشروع الاستيطاني والمؤسسات الحريدية. انطلاق الجولة 7 من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما أمس، وحكومة نتنياهو تقول إنها لا تعتزم تنفيذ انسحابات إضافية من جنوب لبنان حاليا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع فتح مضيق هرمز قريبا، وموقع أكسيوس ينقل عن مصادر إقليمية ومسؤول أمريكي أن طهران وافقت أمس على الاتفاق. الولايات المتحدة وحكومات في المنطقة تعلن عن رفضها مطالب إيران فرض رسوم على عبور السفن في هرمز، وطهران تتمسك برفع الحصار عنها ووقف النشاط العسكري الأمريكي في المنطقة وتفعيل مذكرة التفاهم كشروط لفتح المضيق. بيانات الشحن تظهر استقرار حركة الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب خلال هذا الأسبوع رغم استمرار الغموض بشأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية. شبكة CNN الأمريكية تعتبر أن قرار ترامب شن الحرب على إيران قد يسجل تاريخيا بوصفه الخطأ الفادح في مسيرته الرئاسية ما لم يتمكن من إيجاد مخرج من مأزقه الراهن. وكالة رويترز تكشف عن أن الجيش الأمريكي استخدم جميع مخزونه من الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة تقريبا خلال حربه على إيران. استطلاع رأي في إسرائيل يظهر أن 51% منهم يؤيدون استئناف الحرب على إيران مقابل رفض 34%. أخيرا، صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ترصد تراجعا كبيرا في تأثير أسلوب دونالد ترامب القائم على التهديد والضغوط والمفاجآت، وتؤكد أن تهديدات ترامب فقدت مفعولها داخل أمريكا وفي العالم. انتهى الموجز، قرأت نجوى الحمدان. تابعوا المزيد في الساعات المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
4: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة.

0: بتتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
4: هو أريد،
5: وهي أريد،
2: أريد، طور عالمك.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
7: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونياً وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. آي براق، إي سداد، مال تشات، بالباي أو ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يطرح كريستوفر فيليبس في كتابه المعنون ساحة الصراع 10 نزاعات تفسر الشرق الأوسط الجديد والصادر عام 24/20 ميلادي سؤالا مهما: هل يمكن يا ترى فهم الشرق الأوسط من خلال حرب واحدة أو أزمة واحدة؟ ليجد الكاتب دون عناء بأن الإجابة كانت سلبية بامتياز، ليقدم قراءة شاملة تعتبر أن المشهد الحالي للمنطقة هو حصيلة تفاعل لعشرة صراعات كبرى تشابكت فيما بينها وغيرت موازين القوى وعادت رسم الخارطة السياسية والأمنية للشرق الأوسط. ويأخذنا المؤلف في رحلة عبر أبرز بؤر التوتر التي شهدتها المنطقة خلال العقود الأخيرة، موضحا أن هذه النزاعات لم تكن أحداثا منفصلة بل حلقات في سلسلة واحدة أثرت كل منها في الأخرى وأثرت عليها بكامل التفاصيل، فمن العراق إلى سوريا ومن اليمن إلى ليبيا مرورا بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستدام والخلافات الخليجية والتوترات المرتبطة بإيران. يكشف الكتاب كيف تحولت الأزمات المحلية إلى صراعات إقليمية ودولية تشارك فيها قوى كبرى إلى جانب الفاعلين المحليين. ويؤكد فيليبس أن طبيعة الصراع في الشرق الأوسط تغيرت جذريا، فلم تعد المواجهات تقتصر على جيوش نظامية ودول متقابلة، بل دخلت على الخط جماعات مسلحة وشبكات نفوذ عابرة للحدود وحروب إلكترونية وصراعات إعلامية واقتصادية جعلت المشهد أكثر تعقيدا من أي وقت مضى. ولهذا فإن فهم المنطقة اليوم إنما يتطلب النظر إلى شبكة كاملة من المصالح والتحالفات لا إلى حدث واحد بعينه. ويتناول الكتاب أيضا الدور المتزايد للقوى الدولية موضحا كيف أصبحت الولايات المتحدة وروسيا والصين إلى جانب قوى دولية إقليمية مثل تركيا وإيران والسعودية وإسرائيل أطرافا مؤثرة في رسم مسار هذه النزاعات، ليبين أن كثيرا من هذه الصراعات لم تعد تحسم داخل حدود الدولة بل أصبحت مرتبطة بحسابات استراتيجية أوسع تتعلق بالطاقة والممرات البحرية والأمن الإقليمي والمصالح التجارية والتنافس على النفوذ. ومن الجوانب اللافتة في هذا الكتاب تركيزه على البعد الإنساني، إذ يربط بين استمرار الصراعات وتفاقم الأزمات واللجوء إلى حالة من الانهيار الاقتصادي الشامل لتتراجع معها التنمية وتتآكل مؤسسات الدولة في عدد من بلدان المنطقة. ويشير إلى أن تكلفة هذه النزاعات لا تقاس فقط بالخسائر العسكرية بل بما تتركه من آثار طويلة المدى على المجتمعات والأجيال القادمة. ولا يكتفي المؤلف أبدا بتحليل الماضي بل يستشرف المستقبل متسائلا عما إذا كانت المنطقة تتجه نحو مرحلة أكثر استقرارا أم أنها مقبلة على موجة جديدة من التنافس والصدامات. ويعرض الكاتب عدة سيناريوهات محتملة ترتبط بقدرة الدول على بناء تفاهمات إقليمية وإدارة خلافاتها عبر الحوار دون مواجهة. وفي ختام الكتاب يخلص الكاتب إلى أن الشرق الأوسط الجديد ليس نتاج صراع واحد بل هو نتيجة حتمية لتداخل أزمات متعددة صنعت واقعا شديد التعقيد. ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي يقدم للقارئ خريطة متكاملة لفهم جذور الأزمات والعلاقات الخفية بينها والاتجاهات التي قد تحدد مستقبل المنطقة في السنوات المقبلة، ليصبح مرجعا مهما لكل من يسعى إلى قراءة الشرق الأوسط بعيدا عن التفسيرات المبسطة أو الأحكام المرتجلة. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدل.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: أجبر تراجع منسوب نهر الدانوب إلى مستويات قياسية بسبب الجفاف محطتين للطاقة الكهرومائية في صربيا على خفض إنتاجهما بشكل حاد، كما أعلنت المجر وقف تشغيل محطتها النووية الوحيدة للمرات الأولى منذ 44 عاماً. وبسبب تراجع الأمطار وارتفاع الحرارة بشكل كبير في أوروبا منذ الربيع بفعل موجات الحر، وصل منسوب مياه نهر الدانوب في بعض المناطق إلى أدنى مستوى تاريخي. اتفق تحالف أوبك بلس على زيادة طفيفة في حصص إنتاج النفط اعتبارا من أيلول القادم بمقدار 188 ألف برميل يوميا، وهو ما يماثل مستويات الأشهر السابقة. ولم يتطرق التحالف إلى سياسة الإنتاج التي قد يتم الاتفاق عليها للأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام، كما لم يتطرق إلى أي توقف في دورة الزيادة على عكس ما توقعه المحللون على نطاق واسع.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
5: أهلا بكم في عرسنا الثقافي. أنتم مدعوون للمشاركة في فعاليات مهرجان فرخ الدولي 29، والذي سيقام في الفترة ما بين 2 حتى 8 آب 2026. نستقبلكم ببرنامج حافل يجمع بين الأصالة والترفيه والثقافة والفن والتراث، إلى جانب إبراز قيام العمل التطوعي بمشاركة وفود دولية ومتطوعين يثرون المهرجان بتجاربهم الإنسانية والثقافية. برنامج الفعاليات يوم الأحد 2 آب، حفل الافتتاح 2 3 آب، اليوم البيئي بمشاركة فرق العمل التطوعي، 3 4 آب، يوم الطفولة، 4 5 آب، يوم التراث والزجل والدبكة الشعبية، ويتضمن معرض المأكولات الشعبية ومعرض المنتجات الريفية، 5 6 آب، اليوم الترفيهي، 7 آب، يوم التواصل مع الداخل الفلسطيني، 8 آب، الحفل الختامي. كونوا على الموعد لنحتفي معا بالفرح والثقافة والهوية وروح العطاء المشترك في مهرجان فرخ الدولي 29.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الأوميجا 3 تساعد الأوميجا 3 على تحسين الذاكرة والتركيز. تناول الأطعمة الغنية بها مثل السمك الدهني والمكسرات والبذور. تحتوي هذه الأطعمة على دهون صحية تعزز العمل العصبي وتحسن الذاكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

صباح الخير، صباح النشاط، صباح الحلوين، حلوين شكلا ومضمونا، حلوين من الخارج ومن الداخل، حلوين حلوين الوجه والإطلالة، وحلوين القلب والطيبة، حلوين بالأشياء المخبية أكثر بكتير من الحلاوة اللي بنشوفها كل يوم. الشعر المسرح، الشكل المهندم، الملابس النظيفة، ملابسك نظيفة بس لازم كمان يكون قلبك نظيف على الأقل، يعني بشكل عام إجمالا يكون قلبك نظيف ما يحمل ضغينة ولا كراهية. صباح الفل لأصدقائنا وأصحابنا المستمعين اللي معنا دائما كل يوم ثابتين في نفس الموعد بينضموا لإلنا، ما بتفوتهم ولا حلقة، وإذا فاتتهم حلقة بصير عندهم إشي ناقص. أصدقائنا المستمعين اللي بيستحقوا إنه نصاحبهم ونحكي عنهم أصدقاء فعلا، لأنهم معنا بوقت الشدة وبوقت الفرح، لما نزعل ولما نفرح. أحمد منصور بيقول أبو قلب نظيف دائما بتروح عليه، بتروحش عليه، بتروح عليه مرة مرتين، ولكن في النهاية هو اللي بيكسب المعارك في الحياة. أبو قلب نظيف هاد ربنا بينجيه، ربنا بيساعده، ربنا بيوقف إلى جانبه، ربنا بيدعمه بالخفاء. معقول نحكي لأي حدا صديق وصاحب؟ ما فيش صاحب بيتصاحب، مش أي حدا بيتصاحب. هل اللي حواليك الناس اللي بتقول هذا صديقي وهذا صاحبي وإلي صاحب والله كذا؟ أي إنسان عابر لا يصح إنه نحكي عنه صديق. الصاحب لازم يكون عنده مواصفات محددة. كيف أنت عندك مواصفات للبنت اللي في بالك حابب تتزوجها؟ بالضبط هيك الصاحب لازم يكون كاتم لسرك،

0: الدنيا أو
1: أحمد منصور واضح أنه بده يخرب لي كل حكمة المقدمة. هلأ بيقول الصاحب هو الجيبي. يعني ممكن يكون معك مصاري في جيبتك يا أحمد. تخيل معك مصاري بس ما إلك ولا صاحب إنسان تركض عليه علشان تحكي له خبر حلو أنت حاسس فيه، تتصل عليه بلحظة أنت بحاجة لحد يسمعك، لما تزعل يكون لك حدا يسمعك. شو بدها تفيدك الفلوس؟ الصاحب مهم إذا كان عندك عيب في خصال معينة هو يغطيها ويسترها ما يفضحها. إذا عندك حسنات، عندك ملامح حلوة في حياتك في شخصيتك لازم يظهرها ويحكي عنها. إذا يوما صار في بيناتكم إساءة مفروض إنه يقدر يطويها وينساها ويعدي عنها.
2: أصاحبني أنا صاحب مين؟
1: شو بعرفني؟ إذا ما لقيتش هاي المواصفات ما بعرف. أنت دبر حالك.
2: صحاب تاني.
1: صاحب زوجتك. صاحبي زوجك.
2: وكلم مين؟
1: الشريك الحياة.
2: أكلم مين؟
1: احكوا معه. هو مشغول.

0: عيونك. حسيت الشروط صعبة؟ حاسين الشروط الصاحب صعب صح؟ والله اليوم يا جماعة كتير من الناس بيكون صاحب بيختلفوا على إشي أو بدون ما يختلفوا بتلاقيه وراء بيحكي عنه، بيحكي عن خصاله السيئة، بيحكي عن الأشياء اللي بيعملها. طب ما هو صاحبك، هو مئتمنك على سره، على الأشياء اللي عملتوها سوا. فتطلع على حالك بالأول، هل أنت صاحب كما تريد ولا نو؟ هلا بنور خمايسة، صباح الوقت. اليوم رح أرجع رجوع في الرسائل، رح أبلش من اللي بيبعتوا الآن هلأ. آخر رسالة أحمد منصور بيقول عن شو حلقة بكرة يا هادي؟ لسه منحكي بسم الله على حلقة اليوم، بكرة لسه ما فكرنا فيه، خليها تصير 11 ونبلش نفكر. صباح الورد يا ثريا وعلا أبو عون، عيد ميلاد سعيد لعبد الحميد تحسين، 57 سنة من النشاط والحيوية، وعقبال 257 سنة مثلهم. أهلا أهلا وسهلا بإمرواد اللي صبحت علينا مع العنب، أشهى أنواع الفواكه العنب الأبيض. صباح الورد يا عدي الطنيب، أنشط مزارع شاب في فلسطين، يسعد صباحك يا عدي في طول كرم. أمير فريحات شو أخبارك؟ صباح لأدهم الجاسر ونور الجمال ملوك الحفريات. كيف يعني ملوك الحفريات؟ يعني بيحفروا بهدوء ولا بيعملوا صوت؟ بيحفروا أكيد بسايلنت. أهلا حبيب أبو زريق وصباح الورد لعفيف اللي مقدمتنا اليوم. شو دخل البنت حكت لأبوها إجاني ثلاث خطاب؟ يسعد صباحك يا عفيف. ملكة الملوخية المفرزي والخضراء والمنشفة أم جهاد مناصرة، صباحها فل. أهلا بناصر الشلبي. أم حسن قلود، منار يا منار بتصبح على بناتها بيان ومها وعجوج الغالي، وبتتمنى يبقى محمد محمود، الله يفك أسره هو وكل الأسرى داخل سجون الاحتلال. سيداتي
1: يلا يا حبيبي ما نضيعش وقت يا أخوي.
0: آنساتي، أمهاتنا، ربات بيوتنا، العزيزات اللي بيتحكموا في التسوق، شو المواد اللي بدهم إياها من وين، كل احتياجات بيتك عند الشيني إكسترا. اليوم في الشيني إكسترا في عرض الدجاج الطازج، إما كامل أو مقطع من عزيزة، في كل فروع الشيني إكسترا اليوم. روحوا اشتروا دجاج وصحوا هنا مسبقا. صباح المعكرونة اليوم الأربعاء، يعني له نص أسبوع ولا هو آخر أسبوع ولا بداية أسبوع. يوم الأكلات اللي مش أساسية، يوم المعكرونة بالبشاميل أو لا بالبندورة، أو المعكرونة باللبن، معكرونة بالفرن أو بالطنجرة، معكرونة مارتينو. مارتينو معكرونة إيطالية موجودة لدى شركة مجمع سيلة الظهر، لذلك أصحاب المحلات التجارية أطلبوها من هناك.

أهلا يا رامز عبد الباقي وأبو ربيع اللي بصبع كل المستمعين، شكرا. داليا أم جميل، يا ريتها ساكنة بمنزل أنثى السنجاب كان فتحت الباب للثعلب وأكلها وخلصت. خسى الثعلب والذيب. اللي شاعر مثل داليا إنه قرفان من هاي الحياة، عليه أن يجدد النشاط والمعنويات بفريسكو الشوكولاتة البارد. فريسكو المشروب الذي تقدمه شركة مجمع شركة الجنيدي. طبعا فريسكو في نوعين نفس الاسم، في يؤكل وفي يشرب، أنا قصدي عن اللي بينشرب اليوم، فريسكو الشوكولاتة. جددوا الانتعاش يا داليا، الصبايا بحبوا الشوكولاتة. صباح الورد يا غادة وليث العوري، أهلا وسهلا يا إم مريم من الأردن وإم محمد الخليلي. صباح الورد لا كفى النشيطي في فرم الملوخية، وإم جهاد بيقولوا لك بدهم فرامة ملوخية من عندك بما أنك أنت الملكة. منزل أنثى السنجاب، هاي الأغنية كل الأمة والأشياء.

0: السر انكشف. قبل فترة كانت البريق تسألكم شو الريحة الجديدة، شو المنتج الجديد اللي بتتوقعوا من ألترا سمارت، شو اللون؟ ألترا سمارت منظف معقم مبرق الأرضيات باللون الذهبي. كمان أصحاب السوبر ماركت والمحلات التجارية اطلبوا ألترا سمارت الذهبي الجديد، ريحته أقوى بأضعاف من البريق. أنثى السنجاب مليار مشاهدة. أني نسخة هاي؟ هاي النسخة الأصلية صح؟ أغرب. هاي الأصلية. في منزلي أنثى السنجاب دقة دقة الباب. أغاني الأطفال بتشعر بتحس أنها بتجيب كتير مشاهدات أعلى من الأطفال، بيستهلكوا أغاني كتير بس ما بيستهلكوا لحم كتير. الأطفال اللحم مهمة لهم بفترة النمو، لحمة البروتين، اللحم اللي فيها حديد، المادة الأساسية للدم، لحمة الزغلول. لإلكم ولا أطفالكم الأحبة الأعزة الكتاكيت، السناجيب. إيمان بتبارك لأبو زياد، إجته ماكينة خياطة جديدة، ماكينة درز جديدة. بنحكي له وين الحلوان؟ هدول ماكينتين مش واحدة، يعني بدها زغلول ولا ماله؟ أو بدها مثلا نهاية الأسبوع أجرة أسبوعية عليها شوية بهارات، مصاري كتير، أو حساب في بنك القاهرة عمان. صباح الورد يا محمد قباجة، بدكم تستنونا شوي نروح على الفاصل ونرجع كمان. نحن
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: الجنادي إلنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك. مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي، كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

الله على الـ AI. الله مبدع في العربي. بس كيف الشعراء البيضاء بدها ترقص؟ مش فاهم.

0: اهلا وسهلا بكم وصباح الورد يا محمد عابد ومعارف عطاري وادهم الجاسر وقاسم سلامه وعايشه سوالمه، بتبارك لها مشغل ابو ضياء، مبروك نجاح امل بالتوجيه وسلامه نجاح رواجبه. اهلا بام الصادق العطاره عامر كممجي اللي بيصبي علينا بدون بنزين ولا مصاري. اذا وقفت على بدون بنزين ولا مصاري بس ان شاء الله خير. صباحكم فل يا عبود. اهلا بميمونة عياد وصباح الوردي ابو عنان ومروان الوزني بصب على محمد سلام اشترى سياره جديده وبيستنى في مروان ياخده على الزغلول، يحس ياخده على الزغلول حلوان. حسن أسعد وأبو آدم حجاوي كل الصباحات الحلوة، وهيك منكون خلصنا كل الرسائل اللي وصلت بالأول يعني قبل البرنامج وخلال أول دقائق فيه.
1: برعاية بنك فلسطين بنك الكل.
0: عمرها كل أسبوع نطل عليكم مع فكرة، مشروع صغير متوسط أو كبير، حتى نتحدث عن هاي المشاريع الفلسطينية والأفكار الريادية التي يقوم أصحابها بتطويرها وبتأسيسها بجهد وبتعب وبشق الأنفس في بعض الحالات. مشاريع تتنوع ما بين إكسسوارات، ما بين مشاريع فنية، مشاريع ثقافية، مشاريع صحية ومشاريع زراعية. احنا بلادنا زراعية وغالبية المناطق بيهتموا في الزراعة، اكيد لما يلاقي انه كل الامور يمكن الضبضبات فبيهرب للزراعة كوسيلة لحماية الارض ووسيلة اخرى لاقامة مشروع. اليوم بدنا نزور في طول كرم على الجنوب الغربي لمدينة طول كرم مزرعة حكورتنا. هاي المزرعة صاحبها ومؤسسها فايز الطنيب. يسعد صباحك يا استاذ فايز.
2: أسعد الله صباحكم وسماع كل المستمعين بكل خير.
0: أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك أبو عدي، شو الأخبار، كيف حالكم اليوم؟
2: الله يصبحك الله يرضى عنك، شكرا لك، تحياتي، شكرا لك.
0: الله يسعدك. طبعا حكورتنا هي مشروع عائلي صح؟ مشروع زراعي عائلي.
2: نعم صحيح.
0: من متى بلش؟ يعني اللي بيشوفها على الفيسبوك صراحة بيشوف صفحتكم بلاقي إنه في تنوع، بلاقي إنه حتى لو مزرعة عادية وتروج لها بطريقة ذكية كمان ممكن تصير مشروع كتير ناجح ويعمل علاقة مع الجمهور. من إمتى بلشتوا في حكورتنا أستاذ فايز؟
2: بلشنا في حكورتنا من سنة 1984 بعد وفاة الوالد مباشرة،
0: الله يرحمه. كان هو كمان مزارع صح؟
2: كان الوالد في المزرعة من 1953، هي قريبة من خط الرابع من قزيران.
0: نعم.
2: كان موجود فيها من 1953 لحد 1984 بعد وفاته بأشهر قليلة جدا، عشان ما حدا راح يشتغل فيها ومارس الزراعة. تفاجأنا أنه الجنود اللي في المعسكر اللي بجانبها قاعد يتدربوا ويعملوا فيها تدريبات عسكرية.
0: نعم.
2: ففي هذه اللحظة قلت أنا يعني ما كنتش مفكر أن أروح أستثمر في مجال الزراعة، قلت أنا بدي أروح أشعرهم إن أنا إحنا موجودين وإنه ما زلنا بنشتغل في المزرعة. ومن هنا بلش المشروع تبعين. أنا رحت للمزرعة بالإمكانيات المتواضعة جدا جدا بين إيدي، حاولت أشعر الجنود اللي هناك إنه أصحاب
0: الأرض إلها صاحب. نعم
2: الأرض إلها أصحابها. والمعركة استمرت بيني وبينهم أكثر من 8 شهور. بعد 8 شهور تغادروا المزرعة. خلال الثمان شهور هذولا زرعنا بعض الشتيلات خليني أقول، واللي نبتت واللي كبرت يوم بعد يوم وأنا قاعد بطلع عليها في عيني، وأزهرت وبعدها أثمرت. وهذه العملية الإزهار والإثمار وإنك تقطف ثمرة من شتلة أنت زرعتها في إيديك، كانت أنا آسف على التعبير إني أقول إنها هي عبارة عن عملية إدمان، إشي تغلغل في دمك وفي جسمك. ومن هناك انطلقنا، خلص ما عرفناش نترك هذا الكار وبلشنا نشتغل في مجال الزراعة. والحمد لله احنا انتمينا بشرف لهذا القطاع وابدعنا فيه، وان شاء الله انه الله بيقدرنا نضل بهاي الريت الوتيره
0: ان شاء الله ان شاء الله. رغم انه يا ابو عدي انت ما كان في بالك يعني في بدايات الثمانينيات انه فعلا تمشي في موضوع الزراعه، لكن انت حافظت على كم مساحه هالارض، حافظت حتى لو كانت مساحه صغيره. قديش مساحتها؟
2: 32 دونم.
0: 32 دونم حتى الان نفس المساحه هي 32؟
2: لا هسه 28 دلهم، بس المساحة اللي كانت سابقة 32 راح منها حوالي 15 تحت الجدار.
0: نعم للأسف يعني.
2: نعم.
0: بكل الأحوال في كل أكم من سنة ممكن الفلسطيني يخسر جزء من ما يملكه.
2: نعم كل أسف.
0: طيب إيش أنواع المزروعات أستاذ أبو عدي اللي أنت بتركز عليها في هاي الأرض؟
2: والله سيدتي يعني قطاع الزراعة أنت عارفة إذا جينا للأسماك اللي بتعيش في الماء هي تابعة لقطاع الزراعة.
0: صحيح.
2: وإذا جينا للنحل اللي بنتج عسل بيطير في السماء هو تابع لقطاع الزراعة وما بينهما.
0: مظبوط. فأنت
2: أنت فإحنا عندنا الخضار وعندنا الفواكه وعندنا النحل وعندنا الأسماك وعندنا الأغنام وعندنا الدجاج وعندنا الحمام وعندنا الأرانب، عندنا وعندك وعند كل الناس كل خير
0: إن شاء الله يا ربي. إحنا بنحكي عن مثلا العنب، اليوم موسم وهلأ ما شاء الله عنبكم سنويا بيكون في صور وفيديوهات وتسويق رائع للعنب مثلا في هاي المنطقة.
2: نعم الحمد لله رب العالمين، احنا خلصنا تسويق قبل تقريبا 3 شهور، احنا سوقنا بشهر 5.
0: نعم
2: والحمد لله كانت
0: يعني العنب اللابذري صح ابو
2: عدي؟ نعم صحيح. نعم صحيح العنب اللابذري SBS. نعم سوقنا وكان مدة السنتين هذول كان التسويق الحمد لله بشكل جيد.
0: بتعرف ابو عدي انه يعني الزراعة من زمان او الاشياء اللي كانوا يزرعوها اجدادنا وابائنا وحتى احنا اللي كانت تنزرع من قبل سنوات، اليوم صارت يمكن زراعات تقليدية بطلت مطلوبة بالشكل الكافي، فانت مع التوجه لانه تدور على شغلات جديدة كمان مطلوبة في السوق ادخالها على الزراعة؟
2: نعم صحيح، اليوم ما عاد زي ما حكيت أنت أن الزراعة التقليدية تصير صاحبة جدوى اقتصادية، هي أصلاً الزراعة بشكل عام
0: نعم.
2: ما في من وراها جدوى اقتصادية ناجحة، عشان هيك بتشوف الحكومات في كل الدول بتدعم المزارعين، مش لشانها بدها تدعمهم ولا لشانه قطاع ذا جدوى اقتصادية، لا لسبب واحد، إنها بدها تحقق أمن غذائي وسيادة غذائية لشعبها.
0: صحيح.
2: هذا جزء من أمن هالسيادة يعني، عشان هيك بتدعم. واحنا ان شاء الله انه الله بقدرنا بيكون في عندنا حكومه على قد المستوى انها تقدر تاخذ بايد هذا القطاع اللي مستهدف من هذا الاحتلال، لشان هذا الاحتلال لا اجى احتلنا عشان في بترول ولا اجى احتلنا عشان في مناطق جماليه، اجى احتلنا عشان الارض، وبالتالي المستهدف الاول كل شعبنا مستهدف، بس المستهدف الاول في هذا الشعب هو المزارع، وعشان هيك يعني برنامج الاحتلال للقطاع الزراعي مجرم جدا، مشان هيك قاعده بتشوفي الغنمه والبقره والمزرعه والزيتونه والشجره والمزرعه كله في نفس الاستهداف الواحد، مع كل أسف مشان ضرب المشروع الوطني اللي هو الأمن الغذائي في الضفة الغربية، كيف أجرموا في غزة بجرموا في الضفة الغربية حاليا بوجه آخر،
0: والاستهداف
2: استهداف الأمن الغذائي. نعم. فيها
0: استهداف الأمن الغذائي من خلال السلاء على الأراضي وضم عدد كبير من الأراضي وسرقتها، وبالتالي عدم قدرة المزارع على الوصول لهذه الأراضي، وأنت تصبح مستورد من الألف إلى الياء للأصناف المختلفة.
2: تصبح مستورد إذا معك مصاري، بس إذا معكش مصاري بدك ترحل،
0: بدك تجوع أو ترحل، إما بتجوع أو بترحل.
2: هذا هدف الاحتلال.
0: هلأ بتعرف أنت حكيت جملة مهمة، إن شاء الله حكومتنا تكون على قدر المساواة، لكن المزارع اليوم عنده تحديات كثيرة ولازم هو يواجهها بصدره عاري للأسف، يعني عدا عن تحديات. نعم. الاحتلال والمستوطنين بده يفكر. نعم. كيف شو بدي أزرع السنة الجاي، شو بدي أزرع عشان أجيب جدوى اقتصادية تخليني أكمل.
2: طيب.
0: فعدا عن العنب اللابذري أستاذ فايز، شو كمان أشياء غير تقليدية حاولت أنك تغير وتدخلها على مزرعتكم؟
2: سيدتي أنا قبل الإجابة على السؤال بس أعطيني 30 ثانية
0: طبعا.
2: أوصل رسالة لشعبنا الفلسطيني من هو المزارع، يعني أنا إلي مزارع 42 سنة، لما حدا بيسألني شو وظيفتك شو شغلك بقول لهم مزارع، من خلال عيني بتقرأ رسائل كثيرة مع كل أسف. من خلال عيني بتقرأ عدة رسائل، بس أنا بدي أقول لشعبنا الفلسطيني من هو المزارع. المزارع هذا الإنسان اللي صاحب المحل الزراعي بيشتري من عنده غراض، المزارع هذا الإنسان اللي مشغل الحسب اللي بتبيع، الإنسان هذا الإنسان اللي عنده بضاعة كل تبعين البسطات مشغلهم هو، الإنسان هذا المزارع اللي صاحب التراكتور بيجي بحرص عنده، المزارع هذا الإنسان اللي تبع المي بيشتري منه المياه، المزارع هذا الإنسان اللي بدخل كيميسيون بدخل بشارك في الأمن القومي الفلسطيني، هذا هو المزارع بشكل بسيط، المزارع هذا هو الإنسان اللي بيشغل مجموعة من العمال في مزرعته، وبالتالي في حال توقف هذا المزارع توقفت حياة الشعب الفلسطيني
0: عجلة كاملة تتوقف.
2: على سؤالك.
0: نعم.
2: للإجابة على سؤالك، ما عاد اليوم انه اذا انا بزرع خيار وبزرع بندوره انا بنجح مطلقا، مش هيك صارت الامور. اليوم صار شغلتين مهمه، شو نوع البندوره اللي انا بزرعها
0: صحيح،
2: وين بدي اياها تطيح للسوق. هذول اهم شغلتين اصبحن لانجاح موضوعك الزراعي، والموضوع الثالث كيفية تحقيق مستلزمات الإنتاج. كيف مستلزمات الإنتاج أنت تبعتك تقدر تجيبها وأنت محطوط تحت احتلال؟ كل مستلزمات الإنتاج إذا أنت بدك تسلم وترفع إيديك بدك تجيبها من عند الاحتلال وهي بأسعار غالية جدا، ولما بدك تبيعها بدك تبيعها في داخل الضفة الغربية، فمهما أبدعت وفي أي مجال بدك تظلك خسران. وبالتالي أنت بدك تفكر مستلزمات الإنتاج تبعتك اللي هي المية والطاقة والبذور وكل هالشغلات هذه منين كيف بدك تجيبها ومنين بدك تجيبها. والشغلة الثانية زي ما حكيت لك إنه شو الصنف، يعني على سبيل المثال اليوم حول العالم في 263 صنف من البندورة.
0: نعم، إيش اللي ممكن
2: اليوم
0: ينجح
2: حول
0: زراعته؟
2: العالم 263 صنف من البندورة، من حتى بألوانها، من البندورة البيضاء حليب حتى البندورة السوداء غطس.
0: نعم،
2: والبرتقالية والحمراء والليلك ومش عارف
0: بدك
2: شو
0: تراوغ.
2: وبالأطعم اللي بدك إياها. نعم، وبالأحجام اللي بدك إياها. يعني
0: بدك
2: اليوم مع كل أسف يعني الشي اسمه هذا المختبرات السرية تبعات الدول هاي المجرمة الرأسمالية مختبراتها عملت إعجازات في اللعب في الجينات وهكذا مع كل أسف.
0: بس إحنا اللي بيميز مزارعنا الفلسطيني كمان تمسكه في كثير من الحالات بالبذور البلدية، هاي نقطة مهمة كمان.
2: هذه واحدة من ثلاث أسس. إحنا سيدتي يعني اليوم خليني أقول لك بكل فخر، إحنا ما عدنا بنزرع لشنه بس بدنا نشتري ريف خبز وروكل. هذا جزء من رسالتنا، بس رسالتنا الحقيقية كيف إحنا اليوم رغم كل هذا الغول والوحش اللي اسمه الاحتلال واللي اسمه الرأسمال كيف بحاول يقضي علينا ويفتح المجال بس فالرأس للرأسمال إنه يبتلع كل شيء، كيف ممكن إننا نقدر، كيف إن ممكن إننا نصمد، وكيف ممكن نسيطر على ثلاث شغلات اللي هن مقومات الحياة لكل إنسان اليوم، الماء والغذاء والطاقة. هذول الثلاث مقومات هن الأساس في حياة كل شعب، ماء وغذاء وطاقة. فإذا إحنا ما سيطرنا على هذول الثلاث شغلات لا يمكن لا نسيطر ولا مشروع وطني ولا مشروع إنساني ولا مشروع زراعي ممكن ننجح فيه.
0: صحيح،
2: وهذه هي الرسالة. نعم، اللي مشتغل عليها في مزرعتنا كيف. نعم، إن نستغل المقدرات اللي موجودة في الطبيعة ونستغني عن شركات رأس المال اللي قاعدة بتبيعنا. يعني هذا واضح للعالم كله اليوم إنه كل المي اللي عندنا في الضفة الغربية أو في فلسطين أو في غزة مسيطرة عليها شركة إسرائيلية اسمها ميكروت، ميتنا وبيبيعونا إياها هم بالأسعار اللي بدهم إياها. فكيف إحنا نقدر نسيطر على هذا المي ونستغل المقدرات اللي في الطبيعة؟ الأسطح الصلبة اللي موجودة عندنا في الضفة الغربية آلاف الكيلومترات، تعد مساحتها بآلاف الكيلومترات، ممكن هذه آلاف الكيلومترات اللي هي أسطح المنازل، أسطح الساحات الصلبة، الشوارع، كل هذه المناطق، سفوح الجبال، ممكن نستغلها ونعمل عملية حصاد نائي
0: يلم
2: مياه
0: المفروض
2: فائض عن حاجتنا بآلاف المرات ومجانا. ليش تشمل هذه المياه جاي من قدرة الطبيعة من خلال المطر؟ على قضية موضوع الطاقة اللي اليوم الحرب كل يوم مع كل أسف كل يوم منشوف دمنا كيف قاعد بسيل بشكل أوجائي مع كل أسف بقولها أمام الكازيات مشان نحصل على شوية بنزين ولا شوية سولار. على الرغم أن مقدرات من الطاقة لا يمكن إحصائها، كان طاقة الشمس من خلال اللوحات الشمسية أو من خلال اسمه طاقة المياه أو طاقة الرياح، كل هذه الطاقات موجودة وبشكل مرعب وممكن نستغلها. يعني بشكل بسيط جدا أنا بخمر روث البقر بيطلع عندي غاز الميثان بشغل الجرينيتر بصنع كهرباء، نقطة أول السطر من روث البقر أختي الكريم.
0: بعرف بس هذا بحاجة إلى حكومات ودول تستطيع أنها يكون عندها الرغبة.
2: أنا الحكومات الغربية مع كل أسف إحنا يعني خلينا دائما حدود البرنامج، كل الحكومات وسفرائها وقناصلها بيجوا عنا قاعدين بشوفوا وبنقول هاي الرسالة لشعبهم بتعلموا، والأجدر إن إحنا نتعلم لأنه إحنا اللي قاعدين تحت العصا.
0: الفكرة إنه المزارع لوحده لا يستطيع إنه يعمل كل هدول الأشياء، المزارع بحاجة إلى خطة وطنية تساعده. لذلك أنا بشكرك أستاذ.
2: المطلوب نعم. المطلوب وعي جمعي لكل المواطنين هم يروحوا بهذا التوجه. أنا إلى 14-15

0: نشتري كهرباء من الكهرباء القطرية الإسرائيلية، نصير ننتجها احنا من الطاقة الشمسية ومن المقدرات اللي عنا، بدل ما ناخذ المي من ميكروت نصير نعمل حصاد نائي، وبهذه الطريقة بنصير احنا نوفر كميات هائلة جدا من مصاريف الإنتاج، وبالتالي بصير عندنا ربح، بصير عندنا تمسك أكثر وإنتاج أكثر واقتصاد أقوى.
1: من الفخر أن يكون عندنا مزارعين بهذه الثقافة بهذا التوجه. شكرا فايز الطنيب صاحب ومؤسسة مزرعة حكورتنا في طول كرم، كمان بتواصل بشكل مباشر مع المواطنين على فكرة ومع المستهلكين. شكرا جزيلا يا أبو عدي، يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيكم. شكرا لكم.
1: شكرا.

0: على سيرة فكرة أنه الواحد ممكن يصاحب شريك حياته أو شريكة حياته يا مجدي. مجدي مستغرب كيف ممكن يصاحب زوجته وهي كل ما يجي يفتح معها موضوع بتقول له هات لك 1000 شيكل، فهو هارب ما بدي يفتح ولا موضوع، لا موضوع التسوق ولا موضوع الأكل ولا موضوع الشرب ولا موضوع البيت أبدا. قل لها أنا بدي أحكي معاك في موضوع غير مادي.
1: ده في عالم جبنات بشكل
0: هذه كل ما يفتح معها موضوع هات لك 1000 شيكل قبل ما تبلش الرشوة. لا بروح أصاحب لي واحد من طينتي على رأيك يا مجدي. صح صباح الورد ياسمينة وفادي ريان أبو زياد يا نهار الفل. إم عماد ما في أصحاب اليوم من كتر الهموم، اللهم نفسي. مفروض العكس، مع الهموم إحنا نجمع بعض ونصير نبكي مع بعض، مش كل واحد لحاله.

0: أحلى صباح يا منال الشيخ. في ناس ممكن نحكي عنهم أصدقاء حقيقيين لكنهم قلة للأسف، والدنيا تاخدك لبعيد عنهم. قطع قطع قطع علمك يعني صاحبك حالك.
1: قطع قطع قطع على المجوز والروبا.
0: رقم الواتساب الخاص بالبرنامج وبرايا 0592-1222 لأن لسه الرقم مش معاهم. طارق العزموطي والصبايا عندك في المشغل، صباح الورد وعيد ميلاد سعيد لأم صلاح أبو الرب، بهدوها أغنية وردة الجزائرية الإيه بيسألوني عنك يا نور عيوني يا فائدة غانم. كيف بدها تصير مع هاي الأغنية؟ نحط لك الإيه بيسألوني عنك يا نور عيوني، مش راكبين على بعض. صباح الورد لصديقتنا اللي مش محطوط اسمها، مش بعت لنا اسمها. أنا ما رح أحكي رسالتك على موضوع المتزوجين والصداقة بيناتهم إلى آخره، لأنه إحنا مش مع نشر الأشياء العاطلة في البلد، الأفكار اللي مش كويسة حتى لو من باب المزح. صباح فل شروق دياب، أهلا يا ميسو. ميسو واحد ولا واحدة؟ يعني ميسون ولا ميسا ولا مين ميسو؟ صب عليكم من الأردن إبراهيم طموس، أهلا يا إبراهيم. حط الواوي.

0: عطلواوي من دير شرف، يعني من المكان اللي بنحبه كلنا ومنشم ريحته عن بعد آلاف الأميال. ريحته في الخيال حتى لو كنت في أمريكا.
1: مذيعة وكذابة طبعا.
0: هلأ أنت بعيد عن دير شرف، شامم ريحة مشاوي ولا لا؟ شامم، ركز شوي، بتشم ريحة مشاوي الزغلول.
2: بنشمشم وين في قروش؟
0: إلى الحسب المركزي في رام الله والبيري، كيف تبدو الأسعار اليوم على الخضار والفواكه الأساسية مع خليل شمروخ؟
3: أسعد الله صباحكم أنت والمستمعين والمشاهدين أجمعين. كانت أسعار الخضار في سوق رام الله والبيري على النحو التالي لهذا اليوم: البندورة 3.10 كيلو، بندورة حب 3.10 كيلو، بطاطا من 4 إلى 5 شيكل البلدية، أما الشوال الإسرائيلي 13 شيكل 4 كيلو، خيار 3.10 كيلو، كساية 3.10 كيلو، رفيع أسود 3.10 كيلو، البصل 3.10 كيلو، ملونة من 3 إلى 4 الكيلو، الحلوة صفرة حمراء أورانج وخضرة، الزهرة الراس 5 شيكل، ملفوف الطبيخ 3.10 كيلو، فاصوليا خضراء 1.10 كيلو، اللوبيا 1.10 كيلو، الحلوة العادية 3.10 كيلو، عجمي وكلاسيك من 3 إلى 4.10 كيلو، السلطة 4 شيكل الراس حمراء وبيضة، الثومة 10 شيكل الكيلو، الخس 3 خسات ب10، ملوخية مفرطة الكيلو 25 شيكل. أما أسعار الفواكه فواجهت ارتفاع طفيف لهذا اليوم، كان كيلو الموز معدل من 8 إلى 9 شيكل، التفاح المستورد 12 شيكل، التفاح البلدي 8 شيكل، أفوكادو خشن 20 شيكل، انجاص 15 شيكل، عندك الكيوي 15 شيكل، الفكوس الساحوري 10 شيكل، الدراك 10 شيكل، نكترينا 12 شيكل، برتقال 4 شيكل، ليمون 5 شيكل، البطيخ 2.5 شيكل، الشمام أيضا 2.5 شيكل، الكرز الوشنة 20 شيكل الكيلو، بركوك الخليلي والإسرائيلي 15 شيكل الكيلو، الصبر العربي 6 إلى 7 الكيلو، أما الإسرائيلي 10 شيكل الكيلو، ليتشي 20 شيكل الكيلو، والتفاح البلدي 10 شيكل الكيلو. وأسعد الله صباحكم أنت والمستمعين والمشاهدين أجمعين.

صباح الورد راشد، محمود عابد وفؤاد أبو غالي. صباح الورد يا محمود، عرسان إلى كل أمجد عبد الكريم. منار بتقول بدب الواحد فيه النشاط لما يسمع صوتي، سعد صباحة وصباح النشاط المفعم بالحركة. أبو آدم يسعد صباحك ملك الشاشات، من آيات رمضان اللي بتصبح كمان على أم مصطفى الترابي.

0: عمرك أكلت ليتشي؟ مين فيكم أكل ليتشي؟
1: اللي بتقول عليه الست ده
0: صدقني ما بعرف كيف بنأكل. شكله بعرفه
2: مقتصر أكلي على الفريز والكمثرة.
0: شو الكمثرة؟ طيب لحد الآن كبرت وأنا بالمدرسة كنت أتخربش فيها ولحد الآن. شو الكمثرة؟ الكوسة؟ الانجاص؟ أنا أتخربش دايما. يعني إذا أكلك إيش؟ مقتصر
2: أكلي على الفريز والكمثرة
0: يعني غني. الانجاص غالي والفريز يعني الفراولة كمان مش رخيصة. هاني أبو النعيم ببعث لك تحيات عزام عبده وبقول لك إنه مشتاق لك كومات كومات. أبو رند ألف ألف ألف سنة بالسعادة والصحة والهناء للحفيدة الأولى في عائلتكم رونا من سيدها أبو رند اللي عمرها صار هلأ رونا سنتين. يعني عن جد منزل أنثى السنجاب إلها. أمير فريحات بقولكم الحياة بتمشي من الزاوية اللي أنت بتحب تشوفها فيها. يعني إذا أنت بتشوفها حلوة تطلع حلوة، إذا بتشوفها مسكرة بتسكر. لذلك حكوا تفاءلوا بالخير يوما ما ستجدوه.
3: في رمضان بيجي في الصيف وفي رمضان بيجي في الشتاء.
0: أنت أنو رمضان؟
3: لازم تجلني في رمضان ما بيجيش ورا عيد على طول.
4: تعرف اصل انا ما بتكلمش في السياسه.
0: أبو جواد درويش دخل على خط الملوخية وملكات الملوخية وتخصص الملوخية وبيحكي للسيدات سواء الملوخية ناشفة أو خضراء أو مفرزة، إذا بدكم ما تسلي تمط يعني ما تفرموها، حطوا زيت زيتون وأفركوها وبتلاحظوا أن الملوخية لما تنفرم على الماكينة بيكون طعمها غير، ولما تنفرم بالإيد طعمها غير بتلاحظوا. ولا أنا لحالي؟ لا لحالك.
5: وتشيل عزا يكون لثاني كرد.
0: ما تعيدها. انت عمالك شو هذا الحال؟ شو الملوخية حط عليها زيت وأفر شو؟ آخر رسالة قبل ما نروح على الفاصل من عمار بيقترح إنه نعمل فقرة في أحلى صباح، إنه فقرة طبيخ ومدد البرنامج ساعة بما أني عايش بالغربة وأنا اللي بطبخ.
6: أنت تؤمر جميل.
0: بنصير نقترح طبخات
7: بنشتغل عند أهاليك وإحنا
0: تقريبا. ما تروح بعيد، أنا كمان ما رح أبعد بالفاصل.
8: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
9: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
10: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
8: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
6: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.

0: فاتورة الجدد، اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك
1: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.

0: نستحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. انتوا بتسمعوا أحلى صباح.

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين مع جميد الجنيدي السائل. يعني في ناس اليوم بالنسبة لها الأربعاء والجمعة مش مشكلة بتطبخ، فممكن يطبخوا طبيخ اللبن الجميد. اليوم ممكن تمشوها مقالي، تشتروا الخضار والفواكه من الشيني إكسترا. الدجاج كمان اليوم عرض عليه. ممكن تكتفوا بالسلطة، سلطة الطحينية، طحينية الضيافة. صباح الخير لبنك القاهرة عمان ومنظفات البريق سمارت ألترا سمارت، وطبعا للناس اللي ما بدها تطبخ ولا تعمل سلطة ولا تشتغل في الدار وحابة إنها تروح على الزغلول تاكل. صباح الورد لأياد اللي بتابعنا ومستمع لنا دائما، هو فلسطيني طبعا موجود في إيطاليا، بيقول إنه تخلص من كل أصدقائه بطريقة ذكية، داينهم كلهم مصاري فاختفوا. سندس بتقول اليوم عندها عزومة ل 17 شخص، لو سمحت يا سلام زبط لها الأغاني عشان تنشط. هاي الرسالة طبعا كتير بدري بعتتها وإحنا ما انتبهنا لها يا سندس. أكيد رز الضيافة لبن الجنيدي حاضرين في العزومة، أكيد أكيد بلاها أنا بزعل. صباح الورد يا سيد الخراز وصحة وهنا على تونة الضيافة اللي أفطرتوا عليها اليوم. أهلا خالد عز الدين، خالد أبو العز دهموش، أبو ربيع. بالنسبة لفقرة التكريم للأسف لحد الآن إحنا ما رجعناها، بس إذا حدا حابب يكرم شخص أو شخصية أو مكان أو مؤسسة يبعث لنا كل المعلومات كاملة وإحنا مندبرها. صباح الورد سعيد مخلوف وحسام البكري، زياد بريكي أهلا وسهلا، يوسف صباح الورد أهلا بأم كرم وأبو عنان. صباح الورد لابنك شو ملك الفول في شركة الهدى للمحروقات، الاسم الأول ما عرفت دزلي شو هي. رامز عبد الباقي زي أحمد منصور بيقول الصاحب هو الجيبة. الجيبة صاحبتك لأنها بتأمن لك أصحاب المصلحة للأسف. صالح سمار بدنا شوية صالح لبين ما نوصل، إحنا من كتر الرسائل، لذلك يسعد صباحك أنت والجميع في مصنع ألمنيوم ظهر المالح، رزق ولؤي وصالح وصالح ياسين والمعلم أبو صالح. أما الآن فدقائق القادمة سنتعرف من خلالها على متلازمة آيرلين. هاي المتلازمة معروفة باسم كمان حساسية الضوء، فاليوم حابين نتعرف عليها أكثر. يمكن ناس يكون حواليهم حدا عندهم هاي المتلازمة يعرف معلومات أكثر مع المشخصة المعتمدة لمتلازمة إيرلين ومستشارة تربوية في مركز كلارا للاستشارات التربوية ستروان اللبدي حواش. سعد صباحك ستروان.
1: صباح الخير، يسعد صباحكم جميعا.
0: صباح الفل، أهلا وسهلا فيكي.
1: سعدك.
0: يعني البداية بدنا إحنا نعرف تعريف مبسط بسيط لمتلازمة إيرلين شو هي. لما نحكي حساسية الضوء، يعني هل ممكن أنا أكون من الناس، أنا ما بحب الضوء، أنا ما بحب هاي الاستوديو هلأ مضوي، بس أنا ما بحب الأضوية تكون، بحب التعتيم أكتر، هي هيك ولا لا؟ مش هي
1: صحيح، هي يعني هي من الأعراض، يعني خلينا نحكي اللي في ناس ما بتحب الإضاءة الساطعة، في ناس ما بتحب ضوء الشمس، كمان مش ما بتحب، ما عندها القدرة إنها
0: تتحمل
1: هاي الإضاءة الساطعة. خلينا نحكي يعني إذا بدنا نقول هاي من الأعراض الشائعة فيها. بدنا نرجع للتعريف. التعريف هو متلازمة إيرلين هي صعوبة في المعالجة الإدراكية البصرية. هي بتواجه الدماغ، بالدماغ بيكون في صعوبة بمعالجة المعلومات البصرية اللي بتتلقاها العين، تستقبلها العين بكفاءة، خلينا نقول اللي يقدر مثلا يقرأ، يقدر يكتب، فالمشكلة الأساسية خلينا نقول هي بالدماغ مش بالعين، ما إلها علاقة بخلينا نقول صحة العين أو صحة البصر نفسها.
0: ما إلها عوارض.
1: ما إلها علاقة أبد، ما إلها علاقة بصحة العين خلينا نقول. يعني العين طبيا إذا أنا بروح بعمل فحص للعين، عيني بتكون سليمة ممتازة، فيش أي مشاكل طبية بالعين، بالقرنية نفسها وبالبصر نفسه، سواء طول بصر، قصر، انحراف. حتى لو كان عندنا مشاكل طبية لا يعني أنه هي لازم تكون مرافقة لمتلازمة إيرلن. وممكن ما يكون عندي مشاكل طبية بالعين وتكون عندي يعني البصر عندي سليم 100%، ولكن ممكن تكون عندي المتلازمة.
0: هي إلها علاقة بالأعصاب والدماغ، ومش قصة أنه مزاجي، يعني أنا مزاجي ما بحب الضوء.
1: لا طبعا بالضبط، لا هي احنا بنفكر مزاج، بس هي مش مزاج، لانه هي بتزعج،
0: مش من باب الدلع يعني، مش من باب عشان يفهموا، مش من باب الدلع. الواحد ما بتحمل ضوء الشمس الساطع هيك القويه ولا الاضاءات القويه.
1: هلا هو بقول لك انا ما بحب، يمكن تقول لك انا ما بحب.
0: نعم.
1: بالضبط، بس هي ليش ما بتحب؟ انه فعليا لو بترجع بتبحثي مع حاله الواحد، هي لانها بتزعجك، بتزعج، بتعمل
0: ما برتاح، يعني ما بيشعر الانسان انه
1: مرتاح يعني 100%. يعني هي لها كتير معيار اساسي الراحه والوضوح. يعني حتى لما انا اعمل التشخيص للكيس بالعادة، أكتر سؤال نسأله في كل مرحلة بالتشخيص قديش أنت مرتاح وقديش شايف بوضوح تفاصيل الأشياء. هذه
0: نعم.
1: الأشياء الأساسية. فخلينا نحكي أنه هي مشكلة بالأساس بدماغ مش بالعين، خلينا نتفق على الأساس من وين وكيف الدماغ بفسر المعلومات البصرية اللي إحنا بنشوفها. هلأ هذا هاي المشكلة بتأثر وبتنعكس بالعادة في صعوبات بالقراءة، في الكتابة، ومرات في تركيزنا، وكمان في أداء بعض المهام اليومية. يعني خلينا نحكي السواقة بالليل، مرات في ناس تنزعج السواقة بالليل لما الدنيا عتمة وفي إضاءات السيارات اللي بتنعكس، بنزعجوا ما بيقدروا يقوموا فيها أو بتغاضوا إنهم يسوقوا بالليل. كتير بنسمعها من كبار بالعمر بالذات إنه خلص لما تعتم بحبوش يطلعوا بالليل. المشكلة هاي كمان خلينا نقول ممكن تكون متواجدة بشريحة كتير كبيرة من المجتمع. يعني حسب الدراسات والأبحاث عندنا 14% من شريحة المجتمع والناس الموهوبة ممكن يعانوا منها وهم مش عارفين. في عنا 46 من الحالات ممكن تكون لطلاب أو بالغين أو أطفال اللي هم عندهم صعوبات تعلم، يعني بتظهر عندهم أكثر. كمان 33% عنا اللي بيعانوا من فرط الحركة زائد الـ ADHD، ممكن تكون كمان متلازمة إيرلن
0: موجودة عندهم،
1: لأنها خلينا نقول هي مشتركة ما بين مشاكل التركيز وبتأثر على التركيز، سواء متلازمة إيرلن أو الـ ADHD نفسه اللي جاي من منبع عصب.
0: نعم.
1: وكمان الأطفال أو ابنه من التوحد. هلأ إذا بنيجي نحكي طب شو الأعراض، كيف أنا بدي أعرف حالي إنه ممكن أكون بعاني من،
0: كيف أشخص حالي أعرف أو أشك
1: بالضبط. هلأ بالغالب بتبين عند سواء طلاب أو حتى بالغين، يعني باضطرابات القراءة. يعني أنا ببلش أقرأ بصير يعني سواء طفل بتبلش بالتلعثم، عدم القراءة الجيدة، الوضوح في القراءة. كمان بيصير عندنا أعراض خلينا نقول سايكوسوماتية، وجع راس، صداع شديد جدا، مرات غثيان بالمعدة. ممكن تحسي إنه لما تبلشي تقرأي تبلشي تكتبي كمان لفترات طويلة تظهر معك هاي الأعراض. وجع بالعين، يعني في احمرار بالعين، حكة بالعين، دموع كمان بتلاحظيها. وممكن الفحوصات تكون طيب سليمة، نعم، التهاب بالعين أو جفاف،
0: الصوت،
1: صعوبات في القيادة بالليل.
0: نعم. اللي حكينا عنها عمليا، يعني اللي حكيتي في الأول عنهم هي الأشياء اللي ممكن الواحد يلاحظها على حاله، لأنه الاتصال يعني الصوت عم يوصل متقطع. ستروان في إلها علاج؟ يعني هل يمكن أنه يتحسن الإنسان اللي عنده هاي الشغلة؟ ستروان الصوت متقطع، تفضلي. هلا حاول نسمع.
1: أكيد أكيد طبعا في حل وفي العلاج. العلاج بيتم أول شيء من الخطوة الأولى هو من التشخيص. بيتم التشخيص من خلال اختبار تشخيصي اللي هو بيقوم على شفافيات إيرلين وعدسات إيرلين، وبيتم تحديد الدرجة طبعا والحدات المتلازمة. العلاج برضه بيكون من خلال الشفافيات إيرلين الملونة اللي هي تمنع انعكاس الضوء سواء بحياتنا اليومية أو بالقراءة للكتب النصوص. تمام. المطلوبة.
0: نعم.
1: فالحل هو يعني بالآخر بيكون إما استخدام شفافيات إيرلين الملونة أو عدسات إيرلين الطيفية اللي هي طبعا نظارات يعني بالآخر.
0: يعني اللي عنده هاي الأعراض وفعلا بتضايقه، يعني فعلا بتأثر على بعض الأشياء بعض في حياته اليومية، المفروض أنه يسعى من أجل التخلص منها أو على الأقل التعايش معها بالطرق اللي أنت حكيت عنها.
1: 100% أكيد يعني رح تساعد كتير، بالذات اللي عندهم يعني، لأنه مرات إحنا منفكر في مشكلة في التعلم، بالذات إذا بتبلش تظهر هاي الأعراض دائما منقيس الإشي أو مننسبه لموضوع إنه عنده صعوبة تعلم. مرات ما بيكون عنده صعوبة تعلم أو صعوبة قراءة، خلينا نقول ديسلكسيا، لا هي مرات بتكون ناتجة عن جد من إجهاد بدماغ، الدماغ أجهد نتيجة هاي المتلازمة، بالتالي هو صفت قراءته يمكن بطيئة، مش صحيحة، مش واضحة، متقطعة، لأنه الدماغ أجهد، العين بطلت تشوف النصوص.
0: نعم.
1: صحيحة. ممكن تصير تشوفها بترقص، بتتحرك، بتتموج، وفعليا هيك بصير يشوفها مع أجهاد.
0: نعم.
1: الدماغ.
0: وبالتالي أنتوا في مركز كلارا بتقدروا تشخصوا هاي الحالة وكمان تساعدوا هدول الناس اللي عندهم هاي المتلازمة واللي بتضايقهم وبتعمل مشاكل يمكن في حياتهم اليومية.
1: نعم صحيح. احنا يعني انا مشخصه اولى بتحديدا، خلينا نقول بفلسطين، كمشخصه فلسطينيه اللي يعني في نقص عندنا، واحنا اصلا بحاجه لتوعيه لهذا الموضوع لانه
0: مزبوط.
1: مش موجود. يعني احنا اول ما اكتشف هاي الحاله هي هيلين إيرلين، وتم تسميتها، هي معلمة وباحثة في المجال التربوي بأمريكا من بداية 1980، وما زالت يعني الأبحاث قائمة على هاي المتلازمة.
0: نعم.
1: لأنه يعترفوا فيها بأنها هي أساسها فسيولوجي من الدماغ كمتلازمة.
0: نعم.
1: ولها علاجها العلاقة في الدماغ وتنظيم الدماغ ووضوح
0: والانتباه، يعني
1: المعالجة.
0: الاعتراف في أصلا الاعتراف في هاي المشكلة إنه عندنا مشكلة كمان مهم بهاي المتلازمة. شكرا جزيلا ست روان على هاي المعلومات.
1: بالضبط، هلا هي معترف فيها دوليا كمتلازمة.
0: لا يعترف الشخص،
1: فيسيولوجي
0: الشخص يعترف فيها.
1: صحيح. أكيد طبعا.
0: أكيد. إنه أنا
1: أكيد.
0: أعترف إنه عندي
1: يعني وعي كمان.
0: إنه أنا عندي هاي المشكلة، خلينا نسميها مشكلة بسيطة لكن عندي، ويجب إنه أسعى إذا بتضايقني أو بتعمل لي مشاكل إنه أخلص عليها. شكرا ست روان، يعطيك ألف ألف عافية، وشكرا على المعلومات.
1: شكرا كتير، يعطيكم
0: يسعد صباحك.
1: شكرا. من وش العقلاء، لا اربط فرمل يا سواء.

0: هاي الأغاني أتفه أغاني للتسعينات، بس بميزان أغاني اليوم بتسوى يعني كل التفاهات. اليوم إيش بيجي عبالهم؟ بيغنوا أي إشي بركبوا على بعضه بيغنوا. ناصر شلبي، بالنسبة للتكريم يا جماعة، التكريم لازم يكون لسبب. يعني أنا ما بنفع أقول أنا بدي أكرم صاحبي بيشتغل في كذا وبعمل كذا. كل تحية لإلك ولا صديقك سامر بيتاوي، بس الفكرة إنه لازم يكون عامل إشي هذا الشخص أو مارر بإشي أو في قصة معينة نكرمه عليها. صالح ياسين، يسعد صباحك. بالنسبة للإعلان أنا مش مسؤولة عن الإعلانات في رايا، بس أنا بخلي زملائنا يحكوا معاك وينسقوا الأمور. صباح الورد يا رائد. هاي البطة اللي بتغني. سمية ناصر، صباحك. امجاد مناصرة، صارت عاملة كم النينة ملوخية معبيتها مفرمة وجاهزة للتفريز. لولاكي يا ام جهاد، زدتي لك واحدة نطبخها مع دجاج عزيزة اليوم في الشيني اكسترا. طيب عصام بيقول كل صديق صديق في صديق بسوى في مش كل صديق صديق في صديق بيسوي في النفس ضيق، وفي صديق بيطعمك مشاوي ومعاليك. عصام ما بقرأ رسائلك لأنه لازم تحفظوا الدرس، أنا بطول لبين ما أوصل رسائلكم. أوكي. محمد أبو الكايد، صباح الخير لسلام، واقطع واللي مش عاجبه يطق ويفكع قصده عني. بس أنا ليش بدي أفكع؟ أنا مش قنبلة علشان أفقع. قال يعني بغايزني أعمل له بلوك. صباح الورود البيضة الصفرة والحمرة من هاني أبو النعيم، لإلك يا عزام. عبود، الحمد لله روح من الشغل وكان في سولر وعبو. أمير فريحات جايب لنا مثل منتشر على السوشيال ميديا جديد، لا تطعميني تمرتين دبر لي لتر بنزين. قال بعد 100 سنة يصير يحكوها هاي الأمثال. لؤي حمدان كمان بصبح على سلام بشكل خاص سبيشالايز. نجود دراغمي عن الليتشي بتقول إنه أكلتها مرة جربتها وما عاد بترجع لها. والله إنه أنا الصح، أنا مش ممكن أجرب إشي وأغامر، إذا منظره مش عاجبني ما بجربه. أما آدم أبو آدم حجاوف بقول الليتشي زاكية. هبة مصطفى كمان بتقول إنه أزكى فواكه الليتشي السنة جربتها.
1: بحرق حريشة ما أزكيك،
0: يعني أجرب ولا ما أجرب الليتشي؟ جواد أبو الجود بسألني إذا عندي حل لنقص البنزين في البلد.
2: ما الحل؟
0: ما الحل يا مشكلة؟ أهلا بعبير وصحة وهنا على الكوفي. داليا، الله يعطيك صديقة تكون مثل اللي أنت بتحكي عنهم، اللي هي تجرح لا الداوي. ام مصطفى، نور خمايسة بيقول للستات والبنات يا ريت تخففوا على الشباب من طلبات الشي ان والتيمو. انت قول بالاسم مين اللي معجزتك؟ ليش بتجمعنا كلنا؟ ميسو طلعت بنت، فرخ البط عوام. قصي الحسام بيصبح علينا من الأردن، ببارك لابن عمه محمد العزام من كفر جمال تعيينه مديرا للشرطة في عتيل.
3: صباح الزعابيط.
0: سبحان الله، كفر جمال إلها أسبوع بدها تطلع معنا في أحلى صباح، مش زابطة في أحلى بلد. سامر الأعرج كيف الحال؟ عبود بيقول لي ما تجربي ليتشي من اسمها غريب وهي طعمها مش زاكي. أوكي، آخر الرسائل، تهنئة لأم صلاح أبو الرب، عيد ميلاد سعيد يا رب. اللي ما عنده أم صلاح ما عنده صديق، من أم فارس. الفطور الصح من عند أم رواد يحمل توقيع شركة مجمع سيلة الظهر. صبحت نشيطة وعاملة معجنات بطحين الضيافة. صبحت شاطرة وعاملة شاي الضيافة. صبحت حاطة مع الفطور صحن فول الضيافة. في كمان في الفطور كأنه صحن جبنة الجنيدي، ولمحت في صحن فيه لبنة مع زيت زيتون، واللبنة من روعة الجنيدي. كله افطور بلدي. سمية، أنا بشربش قهوة بس بحب أجواء الرايقة. صباح الفل. الحج أبو حريص، صباح الورد من هاني أبو النعيم. حاضر يا أبو خالد، ما رح أجرب الليتشي، ليش أتعب حالي؟ خلينا بالفواكه الموجودة في الشيني إكسترا. أول ما بتفوت على الشيني إكسترا تجد ما تشتهيه الأنفس من فواكه وخضار، وغالبا عندهم بأقل الأسعار في كل فروع الشيني إكسترا في الوطن. اليوم كمان في مهرجان التوفير في الشيني إكسترا، على فكرة مهرجان توفير والكل ربحان. ابحثوا عن ألترا سمارت الجديد باللون الذهبي. لقد انضم إلى العائلة الكبيرة من ألترا سمارت لمعطر وتنظيف وتخلي الأرضيات تلمع والعطر أقوى. اشتري سمارت واربح أجهزة سمارت. يلا هينا من نبعد عنك وعن الجميع ونحكي شكرا لبنك القاهرة عمان، والشكر موصول موصول كتير كتير كتير كتير موصول على لحمة الزغلول. اليوم غداكم عند الزغلول، إذا محتارين شو تتغدوا في البيت. أوكي، اتفقنا، نعمل اتفاق نوقع عليه. يلا نوقع. فادي ماضي، سلام الأطرش، وأنا نجوى الحمدان، والمستمعين.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تيفي.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
5: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
6: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
7: الساعة الآن 11:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
8: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. جيش الاحتلال يواصل قصفه المدفعي وإطلاق النار على مناطق متفرقة في محافظات غزة والوسطى وخان يونس منذ صباح اليوم. إصابة شاب صباح اليوم برصاص الاحتلال قرب بوابة الضاحية في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. جيش الاحتلال يهدم اليوم 3 منازل في بلدة نحالين وقرية المنيا غرب وجنوب شرق بيت لحم. الاحتلال يشرع اليوم بعمليات تجريف أراضٍ واقتلاع أشجار زيتون في بلدة عجة جنوب جنين. وزارة التربية والتعليم تعلن اليوم عن تمديد فترة استقبال طلبات المنافسة على المنح الدراسية في تونس لدرجة البكالوريوس حتى 12:00 من يوم الأحد المقبل، مؤكدة أنه لن يتم استلام أي طلب بعد انتهاء الموعد المحدد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر من أن إيران ستضرب بقوة ما لم يتم فتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا. أسعار الذهب ترتفع اليوم بشكل طفيف مع تراجع الدولار في ظل ترقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية بحثا عن مؤشرات حول الخطوة التالية التي سيتخذها مجلس الاحتياط الاتحادي بشأن السياسة النقدية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
7: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
14: أنا أريد،
15: أنت أريد،
14: هو أريد،
16: وهي أريد،
17: أحنا أريد.
18: أريد، طور عالمك.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: أجبر تراجع منسوب نهر الدانوب إلى مستويات قياسية بسبب الجفاف محطتين للطاقة الكهرومائية في صربيا على خفض إنتاجهما بشكل حاد، كما أعلنت المجر وقف تشغيل محطتها النووية الوحيدة للمرات الأولى منذ 44 عاماً. وبسبب تراجع الأمطار وارتفاع الحرارة بشكل كبير في أوروبا منذ الربيع بفعل موجات الحر، وصل منسوب مياه نهر الدانوب في بعض المناطق إلى أدنى مستوى تاريخي. اتفق تحالف أوبك بلس على زيادة طفيفة في حصص إنتاج النفط اعتبارا من أيلول القادم بمقدار 188 ألف برميل يوميا، وهو ما يماثل مستويات الأشهر السابقة. ولم يتطرق التحالف إلى سياسة الإنتاج التي قد يتم الاتفاق عليها للأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام، كما لم يتطرق إلى أي توقف في دورة الزيادة على عكس ما توقعه المحللون على نطاق واسع.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250. We'll be right back.

0: الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: أقوى الأفلام العالمية. This family
2: is going to war. أنت محمد حسين.
3: دلول محمد.
1: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال تطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا
2: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايعة.
4: Stand by for action.
5: بحبك والله.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. جيش الاحتلال يواصل قصفه المدفعي وإطلاق النار على مناطق متفرقة في محافظات غزة والوسطى وخان يونس منذ صباح اليوم. إصابة شاب صباح اليوم برصاص الاحتلال قرب بوابة الضاحية في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. جيش الاحتلال يهدم اليوم 3 منازل في بلدة نحالين وقرية المنيا غرب وجنوب شرق بيت لحم. الاحتلال يشرع اليوم بعمليات تجريف أراض واقتلاع أشجار زيتون في بلدة عجة جنوب جنين. وزارة التربية والتعليم تعلن اليوم عن تمديد فترة استقبال طلبات المنافسة على المنح الدراسية في تونس لدرجة البكالوريوس حتى الساعة 12 ظهرا من يوم الأحد المقبل، مؤكدة أنه لن يتم استلام أي طلب بعد انتهاء الموعد المحدد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر من أن إيران ستضرب بقوة ما لم يتم فتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا. أسعار الذهب ترتفع اليوم بشكل طفيف مع تراجع الدولار في ظل ترقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية بحثا عن مؤشرات حول الخطوة التالية التي سيتخذها مجلس الاحتياط الاتحادي بشأن السياسة النقدية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أهلا بكم في عرسنا الثقافي. أنتم مدعوون للمشاركة في فعاليات مهرجان فرخ الدولي 29 والذي سيقام في الفترة ما بين 2 وحتى 8 من آب 2026. نستقبلكم ببرنامج حافل يجمع بين الأصالة والترفيه والثقافة والفن والتراث، إلى جانب إبراز قيم العمل التطوعي بمشاركة وفود دولية ومتطوعين يثرون المهرجان بتجاربهم الإنسانية والثقافية. برنامج الفعاليات يوم الأحد 2 من آب، حفل الافتتاح 2 3 من آب، اليوم البيئي بمشاركة فرق العمل التطوعي 3 4 من آب، يوم الطفولة 4 5 من آب، يوم التراث والزجل والدبكة الشعبية، ويتضمن معرض المأكولات الشعبية ومعرض المنتجات الريفية 5 6 من آب، اليوم الترفيهي 7 7 من آب، يوم التواصل مع الداخل الفلسطيني 8 8 من آب، الحفل الختامي. كونوا على الموعد لنحتفي معا بالفرح والثقافة والهوية وروح العطاء المشترك في مهرجان فرخ الدولي 29.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
4: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستقبلية.

0: للجنيد من صغري للباء من عمري.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، واسلك بي في اتباعه مسلك الأقوياء من المتقين، وهب لي من محبتك ومحبته ما أدرك به منازل السابقين من المحبين والمحبوبين، ووفقني للأعمال الصالحة والنيات الصادقة والمقاصد الحسنة ما أكتب به في ديوان الكمل من العباد الصالحين، وأعمر قلبي وجوارحي بما عمرت به قلوب وجوارح عبادك المخلصين، واجعل لي قدما راسخا في تقواك، وسببا قويا يوصلني إلى ما فيه رضاك، واجعل لي عندك ودا وفي قلوب أوليائك مودة، ووفر حظي من اليقين الكامل حتى تكون الثقة بك لي في جميع حالاتي أقوى عدة، واحفظني من الانقطاع بغيرك عنك في جميع شؤوني، وثبت قدمي على الصراط المستقيم، ونجني يا رب العالمين.

اللهم صلي وسلم على الحبيب محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب. اللهم تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، إنا نعوذ بعز جلالك وبجلال عزتك وبقدرة سلطانك وبسلطان قدرتك وبحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من القطيعة والأهواء الرديئة. يا ظهير اللاجئين، يا جار المستجيرين، أجرنا من الخواطر النفسانية، واحفظنا من الشهوات الشيطانية، وطهرنا وصفنا بصفاء المحبة الصديقية من صدأ الغفلة ووهم الجهل والتجلي بالحقائق الصمدانية في شهود الوحدانية، حيث لا حيث ولا أين ولا كيف، ويبقى الكل لله وبالله ومن الله وإلى الله ومع الله، غرقا بنعمة الله في بحر منة الله، مخصوصين بمكارم الله، ملحوظين بعين الله، محظوظين بعناية الله، محفوظين بعصمة الله من كل شاغل يشغل عن الله وخاطر يخطر في غير الله. يا رب يا الله.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم بجمالك بجلالك، بقدسك بقدرتك، بعظمتك بجبروتك، برحمتك بسلطانك، بعظيم شانك، تولى أمري، يسر أمري، احلل عسري، اشرح صدري، أيد رغم أعدائي بيد معونتك عزي وقدري. انظرني بعين الرحمة التي تجليت بها على عبدك ونبيك سيدنا محمد وآله وصحبه الطاهرين وعبادك الصالحين. يا مجير المستجيرين، يا أرحم الراحمين، يا حاضر يا ناظر يا معين يا قادر، يا علي يا عظيم، أغثني بفضل بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أخبار فيديو على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 1:00 ظهرا.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
5: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الأخبار المحلية.
9: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
10: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
11: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1:00 ظهراً.
12: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة ريا الأعلامية في الواحدة الإخبارية لمتابعة أبرز وأهم العناوين والأخبار. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,381 منذ بدء العدوان. الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا ويهدم مغسلة ويعتدي على مواطنين ويدهم عددا من المنازل. إصابة شاب برصاص الاحتلال في الرام شمال القدس. تجدد القصف المدفعي واستهداف أنحاء متفرقة من قطاع غزة.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
12: وفي تفاصيل مستمعينا، اقتحمت قوات الاحتلال منذ فجر هذا اليوم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وسط تعزيزات عسكرية كبيرة شملت عشرات الآليات والجرافات وانتشارا مكثفا في أحياء المخيم. للتفاصيل وحتى هذه اللحظة وما يجري في مخيم قلنديا، معنا عبر الخط الهاتفي الزميل حمزة خليفة من هناك. سعد أوقاتك. يعني حمزة، منذ فجر هذا اليوم وبحسب آخر التطورات والأخبار حتى هذه اللحظة، لا زالت قوات الاحتلال تتواجد عند مداخل مخيم قلنديا وداخل المخيم أيضا. يعني الصورة لديكم من هناك وآخر التفاصيل.
2: تماما أسماء. قوات الاحتلال وبأعداد كبيرة وهائلة للغاية وعدد كبير أيضا من المركبات الاحتلالية تحاصر وتغلق جميع المداخل المؤدية من وإلى مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمالي القدس المحتلة. تقوم أيضا قوات الاحتلال بمداهمة المنازل وتنفيذ عملية واسعة من الاقتحامات لهذه المنازل عشرات الفلسطينيين حتى ما وردنا من داخل المخيم وبتحديد من اللجنة الشعبية لمخيم قلنديا. ونظرا لتعذر وصولنا والسماح للطواقم الصحفية من الدخول إلى المخيم وتغطية ما يجري هناك فتواصلنا معهم هاتفيا وقالوا لنا بأن حتى هذه اللحظة أكثر من 20 فلسطيني جرى اعتقالهم من مناطق وأحياء متفرقة داخل المخيم، وأيضا قامت بتحويل عدد من المنازل إلى سكنات عسكرية خرجت أصحاب هذه المنازل منها. هذا أيضا يأتي في إطار ما قامت به قوات الاحتلال وعفوا منذ اللحظة الأولى قامت باقتحام مقر اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا وتحويله إلى سكنة عسكرية لقوات الاحتلال، وهناك تجرى عمليات التحقيق الميداني والتنكيل بالفلسطينيين. حسبما أخبرنا أيضا شهود عيان داخل المخيم كنا قد التقينا بهم على أبواب المخيم قالوا لنا بأن قوات الاحتلال دهمت منازلهم وأخبرتهم بأن هذه العملية ستستمر لأيام طويلة.
12: نعم يعني
2: بالتحديد بأن هذه العملية ستمتد لثلاثة أيام. نعم
12: نعم يعني وهل هناك أعداد جديدة من الإصابات أو هل تم الإعلان عن إصابات جديدة من مخيم قلنديا بحسب الهلال الأحمر؟ نعم. والإسعاف أيضا.
2: نعم قوات الاحتلال قامت بالاعتداء والساعات الأولى للاقتحام على عدد كبير من الفلسطينيين، وربما ما ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقيام قوات الاحتلال بالاعتداء على أحد الشبان وقبل أن تقوم باعتقاله قامت بالاعتداء عليه بطريقة وحشية. هذا يضاف إلى عشرات حالات الإصابات إما بالاختناق بالغاز المسيل للدموع وإما بالضرب المبرح على يد قوات الاحتلال، وهكذا جرى أيضا مع أحد الزملاء الصحفيين وهو مصور صحفي تعرض إلى الضرب المبرح والتكفير على يد قوات الاحتلال وهذا في الساعات الأولى من الاقتحام. يعني فلسطينيون في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين أن يكون مخيمهم هو المخيم المقصود من الأخبار والأنباء المتواترة عن حكومة الاحتلال والتي أعلنت نيتها القيام بعملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية واستهداف أحد المخيمات الفلسطينية. كان الحديث يدور عن عدد من المخيمات من بينها مخيم جلزون شمال محافظة رام الله والبيرة أو مخيم قلنديا للاجئين

0: هذه كانت الصورة هناك وآخر التطورات وتفاصيل بعد اقتحام الاحتلال للمخيم منذ ساعات الفجر الأولى. شكرا. إلى قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على القطاع إلى 73,381 شهيدا منذ 7 تشرين الأول 2023. وقالت مصادر طبية أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 4 شهداء، بينهم شهيدان متأثران بجروح أصيب بها سابقا، إضافة إلى إصابة مواطن آخر. في ملف آخر مستمعينا، ويعود ملف سلاح الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إلى واجهة النقاش مع تزايد الحديث عن مقترحات أمريكية وإسرائيلية تتضمن ترتيبات أمنية ضمن مسار تسوية أوسع للقطاع، وفي وقت تحدث فيه تقارير عن طرح حوافز مالية لتشجيع تسليم الأسلحة الفردية مقابل تمسك إسرائيل بشروط أمنية مشددة تشمل آليات رقابة وتنفيذ، الأمر الذي يثير تساؤلات حول إمكانية تطبيق هذه الترتيبات في ظل استمرار العمليات العسكرية وتعقيدات المشهد السياسي. في هذا السياق وما تحدث به أستاذ تسوية النزاعات الإقليمية والدولية الدكتور علي الأعور عبر إذاعتنا، ويقول قل أن التحدي الرئيسي لا يكمن في الطروحات المتعلقة بجمع السلاح بقدر ما يكمن في مدى التزام إسرائيل بتنفيذ ما قد يتم الاتفاق عليه ضمن أي خارطة طريق.
1: ربما أصبح محور النقاش الإقليمي والدولي وحتى في داخل غزة وحتى في داخل إسرائيل. هناك اتفاق فصائل أعلنت موافقتها، حماس وقعت على خارطة الطريق من أجل نزع سلاحها أو تجميع سلاحها، ليس مهم هنا ربما المصطلحات، ولكن هناك حقيقة واضحة تماما أن حماس وافقت لأول مرة. حماس تسجل ربما قرار تاريخي وحدث تاريخي لنزع سلاحها، هذا قرار تاريخي اتخذته الحركة، وأنا بتقدير ربما في هذه المرة نتيجة ظروف إقليمية وظروف فلسطينية حماس وقعت على هذه الوثيقة. ولكن يبقى التحدي الأكبر هو إسرائيل، هل تلتزم إسرائيل بما جاء في خارطة الطريق 15 بند من أجل تنفيذ خطة ترامب؟ أنا أشك في ذلك، وربما تصريحات سمعناها من درون سبيلمان ناطق باسم نتنياهو أكد أنه لا انسحاب ولا وقت للاغتيالات. نتنياهو أكد ذلك لأنه على خلافات كبيرة مع رئيس ترامب في ملف غزة، ولكن مرة أخرى ما زال الباب مفتوح، هناك خيارات مفتوحة وهي تطبيق خارطة الطريق، رغم تصريحات ميلي دانوف الذي تبنى من خلالها الرؤية الإسرائيلية، ولكن أيضا من أجل الأمل لشعبنا في غزة لأهلنا في قطاع غزة. أنا بتقديري ربما الرئيس الأمريكي يضغط بشكل أكبر على نتنياهو من أجل انسحاب تدريجي من المنطقة الصفراء لكي يرافق أو يتزامن بالتوازي والتساوي مع نزع سلاح حماس. إذا نحن مرحلة تاريخية بصرة، ربما الآن أصبح هناك استحقاق وطني فلسطيني في نزع هذا السلاح. أنا مرة أخرى لا أعتقد أن نزع السلاح سيشمل الكلاشينكوف أو الأسلحة الخفيفة في داخل غزة. ما هو مستقبل غزة القريب؟ استقرار للمستقبل. تصريحات التي تصدر عن نتنياهو، ربما هناك استحقاق في داخل إسرائيل، المشهد الداخلي، انتخابات في داخل إسرائيل. لا يمكن لنتنياهو أن يعلن أمام جمهور الليكود والمستوطنين واليمين المتطرف أنه ذاهب إلى تنفيذ هذه الاتفاقية أو خارطة الطريق. أنا بتقديري ما يتم نقله عبر الإعلام وتصريحات نتنياهو لا تتناسب مع الميدان. نعم هناك قتلى، هناك شهداء، غزة يوم أمس شيعت أكبر جنازة في التاريخ، 102 شهداء أو 112 شهيد، ولكن أنا بتقديري خارطة الطريق سوف يتم تنفيذها، وإسرائيل سوف يكون هناك ضغط أمريكي، وبالتالي ربما نشهد تطور آخر. هناك أيضا حدث آخر، هناك تدخل أو دخول ربما قيادات فلسطينية جديدة على الخط، ربما ضمانات قدمت لحركة حماس بحضور رئيس المخابرات المصرية، ولكن أنا بتقديري نعم حماس أعلنت موافقتها على نزع السلاح أو جمعه بشكل أو بآخر، ولكن دخول جهة فلسطينية جديدة أو تيار فلسطيني جديد على الخط ربما أيضا يشمل الضغط على نتنياهو من دولة عربية أخرى، دولة خليجية، ولكن في النهاية أنا بتقدير

0: أن غزة سوف تتعافى قريبا من خلال هذه الخطة، من خلال خارطة الطريق، وسيكون ضغط أمريكي كبير على نتنياهو من أجل تنفيذ انسحاب تدريجي بشكل أو بآخر.
1: إذن نتواصل معكم مستمعينا في هذه اللحظات. ويواصل جيش الاحتلال قصفه المدفعي وإطلاق النار على مناطق متفرقة في محافظات غزة والوسطى وخان يونس منذ صباح هذا اليوم. وأفاد مصدر صحفي بأن مدفعية الاحتلال قصفت محيط شارع دعوة شمال شرق مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية. كما استهدفت مدفعية الاحتلال إلى جانب إطلاق النار من الآليات العسكرية المناطق الشمالية من مخيم البريج للاجئين والنازحين وسط القطاع، وطال قصف الاحتلال المدفعي مناطق جنوب غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي مدينة غزة أطلقت آليات الاحتلال نيرانا كثيفة باتجاه المناطق الشرقية من حي التفاح. أصيب شاب صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال قرب بوابة الضاحية في بلدة الرام شمال القدس. وبحسب ما أفادت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها تعاملت مع إصابة برصاص الحي في القدم، حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. ويأتي ذلك في وقت اقتحمت فيه قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم قلنديا المجاور للبلدة. ننتقل لملف آخر. وأعلن محافظ سلطة النقد يحيى شنار أن الجانب الإسرائيلي وافق على تبكير تنفيذ شحنة الربع الرابع من فائض النقد بالشكل المتراكم لدى المصارف العاملة في فلسطين، ويبدأ تنفيذها بشكل فوري، مؤكدا أن هذا التطور سيكون له أثر مباشر في تخفيف الضغوط الناجمة عن تراكم فائض الشكل وتحسين قدرة المصارف على إدارة السيولة والكتلة النقدية المتراكمة في المصارف الفلسطينية. وبدوره يقول الخبير في الشأن الاقتصادي دكتور ثابت أبروس وفي حديث خاص عبر إذاعتنا أن قرار السلطات الإسرائيلية تبكير استقبال شحنة الربع الرابع من فائض الشيكل إلى جانب تمديد العمل بالعلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية حتى نهاية العام الجاري يمثلان انفراجة محدودة في الأزمة، إلى أنهما لا يقدمان حلا جذريا لمشكلة فائض النقد المتراكم في الجهاز المصرفي الفلسطيني.
2: بتقديري أن القرار جاء مفاجئ، لأنه منذ 7 أكتوبر تتعمد إسرائيل بتأخير شحن الشيكل، ودائما تستخدم عدم شحن الشيكل كأداة تهديد للسلطة الفلسطينية، وهو ما سبب هذه الأزمة. الآن في الشق الثاني من السؤال، هل يمكن أن يخفف؟ يمكن أن يخفف، ولكن بشكل مؤقت وقريب جدا. لماذا؟ لأنه اليوم حسب ما صرح وزير رئيس سلطة النقد أن الكتلة النقدية تصل تقريبا إلى 17 مليار شيكل، وما تم شحنه في الربع الرابع 4.5 مليار شيكل. بمعنى آخر أن المتبقي الآن في أرصدة سلطة النقد والجهاز المصرفي تقريبا 12.5 مليار، مع العلم أن القدرة الاستيعابية للجهاز المصرفي الفلسطيني تتراوح ما بين 6 إلى 7 مليار. بمعنى آخر، حتى بعد عملية الشحن سيكون هناك أيضا فائض أعلى من المستوى الحقيقي الذي تستوعبه سلطة النقد. هذا أولا. ثانيا، عندما نتحدث عن شحن الربع الرابع، هذه الشحنة يجب أن تشحن في 1/9، جيد؟ الآن شحنت في 3 أو 4/8. طيب، سيقوم التاجر الفلسطيني والمواطن الفلسطيني بإيداعات جديدة. إذن إذا لم يكن هناك رفع للسقف، بتقديري أن الأزمة ستراوح مكانها بعد أيام معدودة، بتقديري كما حصل في السابق، ستقوم البنوك برفع السقف سواء للمواطن أو للتاجر إلى حد معين، لأنه مثل ما قلت لك أن هذا القرار لا ينهي المشكلة بل يؤجلها. لذلك كما حصل في السابق عندما كان يتم شحن الأرباع السنوية كان هناك بعض التجاوب من القطاع البنكي برفع السقف سواء كان لبعض التجار أو سواء كان للمواطنين. نعم في الفترة الأخيرة كلنا لمسنا ذلك. لم يقبل القطاع البنكي بقبول الإيداعات سواء كانت مبالغ كبيرة أو مبالغ بسيطة.
1: إذن نتواصل مستمعين. هدمت قوات الاحتلال اليوم منزلين مأهولين في بلدة نحلين غرب بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال وبرفقة آليات وجرافات اقتحمت منطقة قرنة الدعمس وشرعت بهدم منزلين يتكون كل منزل من طابقين يعودان للمواطنين أحمد محمد نجاجرة ومحمد يوسف عوض بحجة عدم الترخيص علما أنه تم إخلاؤهما قبل أسبوع بعد أن تسلم إخطارا بذلك. وفي مدينة طول كرم خطى مستوطنون في جهد اليوم شعارات عنصرية على جدار منزل قيد الإنشاء في المنطقة الشمالية من بلدة رمين شرق مدينة طول كرم. وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين تسللوا إلى المنطقة الشمالية من البلدة وأقدموا على كتابة شعارات عنصرية وتحريضية على جدار منزل قيد الإنشاء قبل أن ينسحبوا من المكان. ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد انتهاكات المستوطنين بحق بلدة رمين التي تتعرض لاقتحامات متكررة يعمد خلالها المستوطنون إلى تهديد المواطنين واستفزازهم. نقريضا في الأخبار الدولية وتواصل إسرائيل موقفها المتشدد بشأن الانسحاب من جنوب لبنان خلال جولة المفاوضات مع الحكومة اللبنانية في روما حيث ترفض تقديم أي تنازلات خارج المناطق التجريبية الحالية. ويرى أيضا ترى مصادر صحفية أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة إلى تحييد الدولة اللبنانية عن النفوذ الإيراني وتقليص الضغوط الدولية والداخلية التي تطالب باستثمار الإنجازات العسكرية في اتفاقات سياسية. وبحسب مصدر إيراني يقول بأن التلفزيون الإيراني أيضا أعلن ونقل عن مصدر مطلع بأن الاتفاق المحتمل مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز لا علاقة له بفتح المضيق بشكل فوري، والمفاوضات حول مضيق هرمز هي مفاوضات إيرانية عمانية بحتة ولا علاقة لواشنطن بها، ولن يفتح مضيق هرمز حتى مع وجود اتفاق مع سلطنة عمان إذا استمرت الانتهاكات الأمريكية، وفتحه أيضا مشروط بتغيير واشنطن لسلوكها وتصحيح انتهاكاتها. قبل الختام مستمعينا إلى أحوال الطقس. بحسب توقعات الأرصاد الجوية الفلسطينية يوم غدا الخميس يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وصيفيا عاديا، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. يوم الجمعة يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف صيفيا عاديا، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام. ويوم السبت يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف صيفيا عاديا، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى هنا مستمعينا نصل معكم إلى الختام في الواحدة الإخبارية. للمزيد عبر رياضة بي أس وعلى رأس كل ساعة في أبرز وأهم العناوين والأخبار. إلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: أجبر تراجع منسوب نهر الدانوب إلى مستويات قياسية بسبب الجفاف محطتين للطاقة الكهرومائية في صربيا على خفض إنتاجهما بشكل حاد، كما أعلنت المجر وقف تشغيل محطتها النووية الوحيدة للمرات الأولى منذ 44 عاماً. وبسبب تراجع الأمطار وارتفاع الحرارة بشكل كبير في أوروبا منذ الربيع بفعل موجات الحر، وصل منسوب مياه نهر الدانوب في بعض المناطق إلى أدنى مستوى تاريخي. اتفق تحالف أوبك بلس على زيادة طفيفة في حصص إنتاج النفط اعتبارا من أيلول القادم بمقدار 188 ألف برميل يوميا، وهو ما يماثل مستويات الأشهر السابقة. ولم يتطرق التحالف إلى سياسة الإنتاج التي قد يتم الاتفاق عليها للأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام، كما لم يتطرق إلى أي توقف في دورة الزيادة على عكس ما توقعه المحللون على نطاق واسع.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
5: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
6: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات

سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الجنيدي إنا كنا.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل حمله الآن.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام. الساعة الآن 12:00.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
5: أريد طور عالمك.
0: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
6: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيرة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. إصابة عدد من المواطنين بالاختناق ظهر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة. الأسيرات في سجن الدامون يواجهن واقعا مريرا في ظل ظروف اعتقال صعبة تترافق مع نقص في الاحتياجات الأساسية والتفتيشات المتكررة والإجراءات القمعية التي تزيد من معاناتهن اليومية، وفق ما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين. قوات الاحتلال تخطر اليوم بهدم منشأتين قرب بلدة جبع جنوب جنين. مستوطنون يقدمون اليوم على سرقة المياه من بلدتي مادما وعصير القبلية جنوب نابلس. جيش الاحتلال يعتقل اليوم أكثر من 9 شبان من قرى وبلدات في محافظة جنين خلال حملات مداهمة واقتحام. صحيفة إسرائيل هيوم العبرية تقول إن إسرائيل وقعت اتفاقية قانونية شاملة تحدد العلاقات بين الجيش الإسرائيلي وقوة الاستقرار الدولية التي ستعمل في قطاع غزة. هيئة البث الإسرائيلية تقول إن مصر تمارس ضغطا لإعادة فتح معبر رفح الحدود معها من أجل مرور البضائع إلى قطاع غزة. أكثر من 800 ألف نازح نزحوا على وقع الحرب بين حزب الله وإسرائيل يعودون إلى مناطقهم، وفق ما أعلنت به الأمم المتحدة بعد تراجع وتيرة العنف في جنوب لبنان. حرائق غابات سريعة الانتشار دمرت نحو 230 منزلا في أحد مجتمعات السكان الأصليين غرب كندا، في واحدة من أكثر حرائق الغابات تدميرا التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: راية اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
9: راية دوت بي أس.
3: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
9: من أجلك أنت.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
13: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. ايبراق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
14: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع راية.بي أس.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رائع.

0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
3: في ملاعب فلسطين حيث تروى الحكايات بالعزيمة قبل الأقدام، سطع نجم لاعب جعل من المستطيل الأخضر مساحة للحلم والإنجاز. تنقل بين الأندية الفلسطينية بثقة، فترك بصماته في كل محطة وأسهم في صناعة الانتصارات وحصد الألقاب، حتى أصبح اسمه حاضرا في ذاكرة الجماهير. ضيفنا لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم عدي خرو.
4: مثلت فرق كبيرة في الدوري الفلسطيني، أبرزها ثقافة الكرم بأندية قلقيلي أهلي وإسلامي، وأيضا مثلت هلال القدس لفترة قصيرة بسبب الحرب، وما بنسى تجربتي المميزة مع نادي شباب الخليل اللي حققت في بطولتين دوري على التوالي لقب الدوري والكاس مع نادي بلاطة، واحترفت في الدوري الماليزي مع نادي كلينتون، وأيضا نادي نيجرس ميلان، الدوري الليبي برفقة نادي أهلي بنغازي الليبي النادي الكبير.
3: وعندما ارتدى قميص منتخب فلسطين حمل الشعار على صدره كما يحمل الوطن في القلب، مدافعا عن الألوان الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية.
4: وبالنسبة للمنتخب يعني حققنا انجازات كبيرة، منها كأس بنجابندو في بنغلاديش، وحققت أيضا التأهل التاريخي في كأس آسيا 2022، وأيضا ما بننسى بطولة كأس العرب اللي أدينا فيها بشكل ممتاز وتأهلنا رغم الظروف الصعبة، وشاركت مع المنتخب أكثر من 45 مباراة، تقريبا 48-49 مباراة دولية، وحققنا إنجازات كثيرة، وأيضا وصلنا في تصفيات كأس العالم لمراحل مميزة، وكنا على بعد خطوة نحقق إنجاز تاريخي ونتأهل للملحق النهائي.
3: لم تكن رحلته مجرد مباريات وأهداف، بل قصة إصرار كتبتها الموهبة وصقلها الاجتهاد. إنه نموذج للرياضي الذي حول الشغف إلى إنجاز.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا راية. Stand by for action.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: نستحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
1: يطرح كريستوفر فيليبس في كتابه المعنون ساحة الصراع 10 نزاعات تفسر الشرق الأوسط الجديد والصادر عام 24-20 و1000 ميلادي سؤالا مهما: هل يمكن يا ترى فهم الشرق الأوسط من خلال حرب واحدة أو أزمة واحدة؟ ليجد الكاتب دون عناء بأن الإجابة كانت سلبية بامتياز، ليقدم قراءة شاملة تعتبر أن المشهد الحالي للمنطقة هو حصيلة تفاعل لعشرة صراعات كبرى تشابكت فيما بينها وغيرت موازين القوى وعادت رسم الخارطة السياسية والأمنية للشرق الأوسط. ويأخذنا المؤلف في رحلة عبر أبرز بؤر التوتر التي شهدتها المنطقة خلال العقود الأخيرة، موضحا أن هذه النزاعات لم تكن أحداثا منفصلة بل حلقات في سلسلة واحدة أثرت كل منها في الأخرى وأثرت عليها بكامل التفاصيل، فمن العراق إلى سوريا ومن اليمن إلى ليبيا، مرورا بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستدام والخلافات الخليجية والتوترات المرتبطة بإيران. يكشف الكتاب كيف تحولت الأزمات المحلية إلى صراعات إقليمية ودولية تشارك فيها قوى كبرى إلى جانب الفاعلين المحليين. ويؤكد فيليبس أن طبيعة الصراع في الشرق الأوسط تغيرت جذريا، فلم تعد المواجهات تقتصر على جيوش نظامية ودول متقابلة، بل دخلت على الخط جماعات مسلحة وشبكات نفوذ عابرة للحدود وحروب إلكترونية وصراعات إعلامية واقتصادية جعلت المشهد أكثر تعقيدا من أي وقت مضى. ولهذا فإن فهم المنطقة اليوم إنما يتطلب النظر إلى شبكة كاملة من المصالح والتحالفات لا إلى حدث واحد بعينه. ويتناول الكتاب أيضا الدور المتزايد للقوى الدولية، موضحا كيف أصبحت الولايات المتحدة وروسيا والصين إلى جانب قوى دولية إقليمية مثل تركيا وإيران والسعودية وإسرائيل أطرافا مؤثرة في رسم مسار هذه النزاعات، ليبين أن كثيرا من هذه الصراعات لم تعد تحسم داخل حدود الدولة بل أصبحت مرتبطة بحسابات استراتيجية أوسع تتعلق بالطاقة والممرات البحرية والأمن الإقليمي والمصالح التجارية والتنافس على النفوذ. ومن الجوانب اللافتة في هذا الكتاب تركيزه على البعد الإنساني، إذ يربط بين استمرار الصراعات وتفاقم الأزمات واللجوء إلى حالة من الانهيار الاقتصادي الشامل لتتراجع معها التنمية وتتآكل مؤسسات الدولة في عدد من بلدان المنطقة. ويشير إلى أن تكلفة هذه النزاعات لا تقاس فقط بالخسائر العسكرية بل بما تتركه من آثار طويلة المدى على المجتمعات والأجيال القادمة. ولا يكتفي المؤلف أبدا بتحليل الماضي بل يستشرف المستقبل متسائلا عما إذا كانت المنطقة تتجه نحو مرحلة أكثر استقرارا أم أنها مقبلة على موجة جديدة من التنافس والصدامات. ويعرض الكاتب عدة سيناريوهات محتملة ترتبط بقدرة الدول على بناء تفاهمات إقليمية وإدارة خلافاتها عبر الحوار دون مواجهة. وفي ختام الكتاب يخلص الكاتب إلى أن الشرق الأوسط الجديد ليس نتاج صراع واحد بل هو نتيجة حتمية لتداخل أزمات متعددة صنعت واقعا شديد التعقيد. ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي يقدم للقارئ خريطة متكاملة لفهم جذور الأزمات والعلاقات الخفية بينها والاتجاهات التي قد تحدد مستقبل المنطقة في السنوات المقبلة، ليصبح مرجعا مهما لكل من يسعى إلى قراءة الشرق الأوسط بعيدا عن التفسيرات المبسطة أو الأحكام المرتجلة. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جريش الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدا.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
0: هو أريد،
2: وهي أريد،
3: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيرة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. إصابة عدد من المواطنين بالاختناق ظهر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة. الأسيرات في سجن الدامون يواجهن واقعا مريرا في ظل ظروف اعتقال صعبة تترافق مع نقص في الاحتياجات الأساسية والتفتيشات المتكررة والإجراءات القمعية التي تزيد من معاناتهن اليومية، وفق ما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين. قوات الاحتلال تخطر اليوم بهدم منشأتين قرب بلدة جبع جنوب جنين. مستوطنون يقدمون اليوم على سرقة المياه من بلدتي مادما وعصير القبلية جنوب نابلس. جيش الاحتلال يعتقل اليوم أكثر من 9 شبان من قرى وبلدات في محافظة جنين خلال حملات مداهمة واقتحام. صحيفة إسرائيل هيوم العبرية تقول إن إسرائيل وقعت اتفاقية قانونية شاملة تحدد العلاقات بين الجيش الإسرائيلي وقوة الاستقرار الدولية التي ستعمل في قطاع غزة. هيئة البث الإسرائيلية تقول إن مصر تمارس ضغطا لإعادة فتح معبر رفح الحدود معها من أجل مرور البضائع إلى قطاع غزة. أكثر من 800 ألف نازح نزحوا على وقع الحرب بين حزب الله وإسرائيل يعودون إلى مناطقهم، وفق ما أعلنت به الأمم المتحدة بعد تراجع وتيرة العنف في جنوب لبنان. حرائق غابات سريعة الانتشار دمرت نحو 230 منزلا في أحد مجتمعات السكان الأصليين غرب كندا، في واحدة من أكثر حرائق الغابات تدميرا التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.
7: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

يسعد اوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رايا الإعلامية بحلقة جديدة من بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي.

0: بالضبط.
1: حتى لا
0: يعني يعني يعني ساعة كاملة الواحد بعد الشغل بصراحة بحب إنه يفصل شوي عن الشغل وعن التعب وعن كل هاي الأمور.
1: فنتسلى
0: ومنسليهم مع بعض.
1: تعرفي إنه أنا من أخبار بانوراما في معلومات جديدة كنت بعرفها وصرت يعني برا بانوراما أسألهم تعرفوا ليش كذا كذا، يحكوا لي لا أعطيهم المعلومة. فيعني أنا صرت بعرف كل شيء.
0: فتكم واستفدت.
1: والله في معلومات كتير غريبة عنا في بانوراما، وأنا صراحة لأول مرة بسمع فيها. لما نعد البرنامج، نعد الحلقة، نعد الأخبار، صراحة بكتشف أشياء حلوة كتير
0: ما كنا نعرفها، أو يمكن كنا بنعرفها بس ما كنا نعرفها بهاي الطريقة،
1: أو ما بنعرف تفسيرها.
0: بالضبط.
1: أشياء بتصير معنا.
0: بالضبط.

0: ومستمعينا من خلال ترددات البث بإمكانكم تسمعونا على إذاعة راية فمن جنوب فلسطين ريحة والأغوار على 96.8 وسط فلسطين جنين والخليل 98.3 ومن شمال فلسطين على 96.4.
1: امبارح كنا نحكي عن أخبار لها علاقة بالسفر، المطارات، الأكل، الطيارات وكل شيء.
0: أنا عمداً حطيت كمان خبر هذا، تعرفي ليش؟ لأنه بحكي لك أقداركم تؤخذ من أفواهكم. فأنا أصريت أنه اليوم كمان ندخل موضوع الطيارات والمطارات في الموضوع، عشان شكلها والله العليم أنها سفرة موحدة أنا وياك.
1: يا رب يا رب. يعني هلأ بما أنه موسم صيف ومناسبات وعطل، فكل الناس بتكون مسافرة، في ضغط كتير كبير بيكون على المطارات وحتى على الجسر كمان. خلينا نحكي يعني
0: الجسر خلي موضوع تاني، حكاية
1: سفرة تانية. بالضبط. بس في ناس بتروح على الأردن أنه سفرة
0: سفرة حلو، بس الجسر بيخليك تنسي كل الانبساط اللي الواحد بيسافر عشان ينسى كل التعب.
1: انتي
0: احنا الفلسطيني بيسافر عشان يحس بالتعب. والله
1: يعني الرجعة والطلعة، قول الطلعة الواحد بيكون لسه متحمس، بس بالرجعة بيكون انه خلص بس دي اوصل بكون تعبان. فشو
0: الله يهونها. الله يهونها. بحكي لك يا لانا، في مطار افتتح مسار خاص للمسافرين المستعجلين جدا.
1: هذول احنا.
0: مين هذول الناس المستعجلين جدا؟ خلينا نشوف. مع الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين حول العالم، خاصة خلال مواسم الإجازات والعطل، بدأت بعض المطارات بتجربة فكرة جديدة هدفها تقليل وقت الانتظار داخل المطار من خلال تخصيص مسارات ذكية للمسافرين اللي أنهوا جميع إجراءات السفر إلكترونيا وبيحملوا حقائب خفيفة. الفكرة بتعتمد على استخدام أحدث التقنيات مثل التعرف على الوجه، البوابات الإلكترونية، بيتم التحقق من هوية المسافر بشكل سريع دون الحاجة لإبراز جواز السفر أو بطاقة الصعود للطائرة في كل نقطة كما كان يحدث سابقا. بحسب القائمين على هذه التجارب، فإن هذه المسارات يمكن أن تختصر وقت المرور عبر بعض الإجراءات لدقائق معدودة، وبيخفف الازدحام داخل المطارات وبيخلي تجربة السفر أكثر سلاسة، خاصة في الفترات اللي بتشهد ضغط كبير. لكن في المقابل أكد مسؤولون أنه استخدام هاي التقنيات لا يعني الاستغناء عن إجراءات الأمن، وإنما جعلها أسرع وأكثر كفاءة مع الحفاظ على معايير السلامة نفسها. بيبدو يلانا أنه مستقبل السفر رح يتجه إلى أنه يصير معظم الإجراءات رقمية بالكامل، بحيث أنه يوصل المسافر للمطار يمر عبر بوابات ذكية، وبيوصل الطيارة بأقل وقت وجهد ممكن. يعني من خلال يمكن خلال السنوات الجاية أكبر مشكلة بالسفر ما تكون اللي هي الطابور، يمكن أنه إحنا نتذكر شو رقم الرحلة قبل الإقلاع.
1: يعني أنا حتى تعرف في عسيرة المطارات وهاي الأشياء
0: بستغرب الهموم أول شيء.
1: بستغرب إنه في ناس بتروح لهم الطيارة.
0: أنا يعني ما بعرف شو.
1: أنا قبل بيوم بكون محضر الشنطة وبحضر.
0: أنا ما بعرف شو مخهم هذول.
1: هم كيف بتروح عليهم الطيارة؟ إحنا بنكون مستنى قبل 3-4 ساعات في المطار.
0: أنا في المطار. بتروح علي كل شيء إلا الطيارة.
1: بحس طعم الأشياء في المطار بتكون أسكى، الشوكولاتة، المي.

0: إذن هلا مستمعينا خلونا نروح لفاصل قصير ونرجع منكمل معكم باقي جولتنا واخبارنا لهذا اليوم.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
6: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
7: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
4: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطاً ميسراً ومريحاً من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.

0: نستحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة. بانوراما.

0: يسعد اوقاتكم وسمعينا من جديد. رجعنا ومنكمل معكم في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. من خلال مواقع التواصل الاجتماعي احنا موجودين معكم مستمعينا، ومن خلال رايا تي في ومن خلال ترددات البث. خليكم دائما معنا على السمع، ما تنزوا تنزلوا تطبيق رايا اف ام وتفعلوا زر الاشعارات لحتى يوصلكم كل جديد من الموقع الرسمي raya.ps.
1: سألتيني سؤال يا أسماء وإحنا تحت الهواء، قلتي لي شو معك أخبار اليوم، حكيت لك شو معاي وقلت لك في خبر من ضمن الأخبار بقول لك ليش أكياس الشبس مليانة هواء. شو سألتيني
0: عن جد ليش؟ طيب ما جاوبتني والله يا جماعة الخير، ما بتعمل إشي بدونكم، تستنى لحد ما المستمعين يعرفوا.
1: راح تعرفي هلأ أنت والمستمعين مع بعض. بحكي لك أكيد صار معك تشتري كيس شبس، أول ما تفتحيه بتحسي إنه نصه هواء، ويمكن أول تعليق يطلع منك إنه وين الشبس. كتير في ناس بيفكروا إنه الشركات بتعبي الأكياس بالهواء عشان تبين أكبر وتضحك على الزبون، لكن الحقيقة مختلفة تماما. اللي داخل الكيس مش هواء عادي، وإنما غاز اسمه النيتروجين، وهذا الغاز له مهمة جدا، وهي إنه يحافظ على رقائق الشبس من التكسير أثناء النقل والتخزين. يعني تخيلي لو كيس شبس كان مليان شبس بدون هذا الغاز، كان كل الرقائق رح توصل للمحل مفتتة وما رح تلاقي ولا قطعة كاملة. كيف الجواب؟
0: والله إنه بعد الظن اسمي لانا، كنت أفكر بعمل هيك عشان يضحكوا علينا يحطوا لنا حبتين شبس.
1: لسه في كمان معلومة بحكي لك، إنه كمان النيتروجين بيمنع وصول الأكسجين للرقائق، لأنه الأكسجين هو السبب الرئيسي اللي بيخلي الأكل يفقد قرمشته ويتغير طعمه مع الوقت. عشان هيك الشركات بتستخدم النيتروجين عشان يضل الشبس طازة ومقرمش لأطول فترة ممكنة. وطبعا وجود مساحة داخل الكيس بيساعد على امتصاص الصدمات أثناء الشحن، سواء كانت بالشاحنات أو الطيارات أو حتى على رفوف المتاجر. فيعني صحيح أول ما تفتح الكيس بتحس إنه فيه كمية كبيرة من الهواء، لكن هاي المساحة موجودة عشان تحمي المنتج مش عشان تخدع الزبون. يعني هذا الكلام لإلك
0: اللي أنا بحكيه.
1: فالمرة الجاي لما تفتح كيس الشبس تذكري إنه هذا الغاز هو اللي بيحافظ على كل قطعة بتوصل لإيدك سليمة ومقرمشة.
0: والله عن جد أنا أسفة، بعتذر لهم، أنا حكيت عنهم نصابين عشان بس إنه يضحكوا علينا وما يحطوا لنا شبس كتير.
1: أقنعك الجواب صح؟
0: أقنعني، طلع عشان مصلحتنا. شايفة الواحد يصبر ويسمع من الطرفين.
1: بس في معلومة، في إشي يعني من وراء هذا الخبر، فهي رسالة إنه أنت ما تحكمي على إشي قبل ما تقرأي عنه.
0: صحيح.

0: مكملين مستمعينا في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. وكل يوم نسمع عن ترند جديد لنا وكل ترند أغرب من الترند اللي قبلي. في أشياء بتدخل المخ, في أشياء
1: مش منطقية,
0: نحكي مش منطقية أو مرات بنستطفها صراحة, وفي أشياء يعني جد بتكون ملفتة للنظر. خلينا نشوف هذا الترند بيحكي لك ألا شيء يتحول لترند عالمي, مئات الأشخاص بيجتمعوا ليفعلوا لا شيء.
1: أحلى ترند
0: عشان يسووا ولا إشي.
1: طيب عطينا التفاصيل.
0: بحكي لك في خطوة غريبة ومختلفة شهدت العاصمة التايلاندية بانكوك فعالية لافتة دعت الناس لقيام بشيء قد يبدو بسيط جدا, هو عدم القيام بأي شيء على الإطلاق.
1: والله حلو.
0: شو بدك تسوي؟ ولا إشي
1: أريح.
0: يعني هاي دائما بنحكي كلمة ولا إشي أريح إشي. المشاركون طلبوا منهم إغلاق الهواتف بالكامل وعدم التحدث مع أي شخص أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو التقاط الصور أو حتى قراءة كتاب. المطلوب فقط إنهم يجلسوا بهدوء لمدة ساعة كاملة بعيد عن أي شاشات أو مصادر إلها. رغم بساطة الفكرة إلا أنها لات الفعالية إقبال كبير, شارك فيها مئات الأشخاص بدافع الفضول أو رغبة في تجربة الابتعاد عن الضغوط اليومية ولو لوقت قصير. اللافت أنه ردود فعل المشاركين كانت مختلفة جدا. بعضهم حكى أنه الساعة كانت طويلة وصعبة أكثر مما تتوقع لأنه شعر برغبة مستمرة في تفقد هاتفه أو معرفة ما يحدث على مواقع التواصل. وبينما وصفها آخرون بأنها كانت من أكثر الساعات هدوء وراحة منذ سنوات, وقالوا أنهم شعروا بصفاء ذهني افتقدوه من زمن. يعني الغريب بالموضوع أنه أكبر تحدي عند كتير من الناس اليوم صار أنهم يضوا ساعة كاملة بدون ما يلمسوا موبايلهم.
1: صراحة الموضوع كتير صعب. يعني أنا عمالي بفكر في إمتى آخر مرة عملت إشي بدون أمسك فيه التليفون, مش قادرة أتذكر.
0: يعني مش عارفة هو هذا الإشي طبيعي أو صار مرض عند الناس أو ما بعرف, هاي المتلازمة
1: يعني
0: شو ممكن نسميها.
1: أنا بشوف أنه كل حياتنا صارت على التليفون, فصعب أنك تعملي أي إشي بعيد عن التليفون إلا أنك تيجي تنام.
0: ودايما كمان بيحكيوا لك أنه في بعضهم حسوا أنه الساعة طويلة, دايما لما تكوني تستني بشغلة أو بديك الشغلة بتحسيها طويلة, زي لما تروحي مشوار بتحسي الطريق بعيدة, بطريق الرجعة بتحسيها وصلتي أسرع. مع أنه نفس المسافة بس بتحسي الروحة طولتي لأنه أنت تستني في إشي, في إشي بعدين بدك تعملي. فالتليفون صار يعني
1: جزء من أساسيات حياتنا,
0: جزء.
1: وكمان يعني كل الأنشطة قائمة عليه. يعني إذا بتعملي نشاط, إذا بتشوفي في أماكن مختصة بتمنعك تستخدم التليفون, فأنت ما بتروحيها تلقائي.
0: صحيح.
1: يعني حتى وأنت قاعدة مع ناس على الطاولة أو بلاش وأنت بتاكلي بتكون تفتح اليوتيوب.
0: يعني بنحاول إنه ما نعمل هاي الحركة لأنه في ناس بتنزعج منها صراحة, وأنا بحسها. ما بعرف إذا أنت بتوافيني الرأي إنه أكون قاعدة بجلسة فيها ناس أو قاعدة معهم على سفرة أمسك تليفوني.
1: أنا ما بحب أكون قاعدة بحكي مع حدا ويمسك تليفونه, فما بالك على الأكل.
0: بالضبط.
1: بعدين يعني الموضوع ما بعرف, بس موضوع غريب.
0: بده نقاش كتير طويل. بنكمل لكم في الحلقات الجاية عن موضوع التليفون.

0: لكل الناس اللي بسياراتها لنا احنا بنوجه لهم تحيه وهذا الخبر معك لإلهم.
1: يعني اكيد هم كلهم سالوا حالهم من قبل انه ليش اشارات المرور باللون الاحمر والاصفر والاخضر
0: كل ليش؟
1: يعني هلا بنشوف كل يوم بنشوف اشارات المرور ويمكن نمر من جنبها عشرات المرات، لكن هل فكرت بيوم انه ليش اختاروا الاحمر والاصفر والاخضر؟ ليش مش الازرق او البنفسجي مثلا؟ القصه بلشت مع السكك الحديديه قبل ما تنتشر السيارات، وقتها كانوا بحاجه لاشارات واضحه بيقدر سائق القطار يشوفها من مسافات بعيده، واختاروا اللون الاحمر للتوقف لانه اكثر لون بيلفت الانتباه والعين مباشره، بتلاحظه بسرعه حتى في الظروف الصعبه. اما اللون الاخضر فاختاروه لانه بيعطي احساس بالهدوء والامان، وصار يرمز لانه الطريق مفتوح وبتقدر تكمل سيرك. اما بالنسبه للون الاصفر فهذا اللون اللي بيجي بالنص ما بين الاحمر والاخضر، استخدموه كمرحله انتقاليه، يعني انتبه الاشاره رح تتغير فحضر حالك إما بتتوقف أو بتتحرك. ومع تطور السيارات وانتشار الطرق ظلت نفس الألوان مستخدمة بكل العالم تقريبا لأنها سهلة الفهم حتى لو كنت مسافر لدولة ما بتعرف لغتها. والغريب أنه اختيار هاي الألوان ما كان مجرد صدفة، وإنما بعد دراسات عن طريقة استجابة العين البشرية وسرعة ملاحظة كل لون. يعني كل مرة بتوقف فيها عند إشارة المرور تذكر أنه هاي الألوان الثلاثة اللي قدامك اختيرت بعناية عشان تحافظ على سلامة ملايين الناس كل يوم حول العالم.
0: يعني أكيد لانا مزبوط، هو اللون الأحمر ملفت وكلنا منلاحظ إنه سيارة الإسعاف اللون أحمر،
1: صحيح.
0: الإطفائية الضوء تاعهم بكون أحمر، حتى سيارة الشرطة أحمر وأزرق،
1: صح،
0: في لون الأحمر. فبالفعل هو اللون الأحمر من أكثر الألوان ملفتة، وما بعرف إذا هالمعلومة كمان صحيحة، لازم أقرأ عنها أكثر. سبحان الله، البيبيين أول شيء بشوفوه أول الألوان اللي بينتبهوا لإلها الأحمر واحد منهم،
1: جد
0: بيكونوا أول ما يبلشوا النظر عندهم مش غباش وهيك، أول الألوان اللي بيشوفوها هو اللون الأحمر.
1: هو كمان ملفت، يعني متحسين من الألوان اللي بتشدك مباشرة، أي شيء لونه أحمر تطلع عليه مباشرة.
0: وعشان تعرفوا أنكم ما تقطعوا الإشارة حمراء ديروا بالكم الإشارة الحمراء هون
1: تتخالفوا عليها.
0: وبنوجه تحية لكل كمان أجهزة الشرطة اللي شرطة المرور اللي موجودين بكل مكان، ممكن بسياراتهم عم بسمعونا هلا كمان. بنوجه لهم تحية، يعطيكم ألف عافية كمان من أصعب المهام، خاصة بدرجات الحرارة المرتفعة بالشتاء كمان بتكون أصعب المهام.
1: بيحافظوا على سلامة المواطنين
0: أكيد، يعني. احنا بنوجه لهم التحية وإن شاء الله السلامة بتكون للجميع.

0: مكملين مستمعينا في بانوراما راجا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. عشاق القهوة، هذا الخبر لكم ولحتى كمان تصيروا تستمتعوا فيها بطريقة يعني أكثر. القهوة طعمها بيتغير، بحكي لك في هذا الخبر إنه حسب الكوب اللي بنشرب فيه. بتحسي هذا الإشي لانا؟
1: والله ممكن، يعني في ناس بيحبوا يشربوها في أزاز بيشربوهاش في كرتون،
0: في ناس مستحيل يشربوها بكرتون. خلينا نشوف إذا حسيت في يوم إنه نفس القهوة طعمها اختلف لما شربتها بكوب تاني، فما تستغرب لأنه الموضوع مش مجرد إحساس. بتحكي لك دراسات في علم النفس الحسي بتشير إلى أنه شكل الكوب، لونه وحجمه أو حتى سماكة الحافة اللي بتشرب منها، كلها عوامل بتأثر على الطريقة اللي دماغنا بيفسر فيها الطعم. يعني مثلا بعض المشاركين بالدراسات وصفوا القهوة إنها اللي اتقدمت بكوب أبيض إنها أخف أو أحلى، بينما نفس القهوة تماما لما اتقدمت بكوب زجاجي أو غامق اللون حسوا إنها أقوى وأكثر مرارة مع إنها كانت من نفس الإبريق ونفس الكمية. العلماء بيحكوا إنه السبب هو إنه الدماغ ما بيعتمد على حاسة التذوق بس، لكنه بيجمع معلومات من كل الحواس، لون الكوب، شكله، وزنه بإيدك وحتى ملمسه، كلها إشارات بتوصل للدماغ وبتأثر على الانطباع النهائي عن الطعم. الأغرب من هيك إنه حتى وزن الكوب ممكن يغير إحساسك بالمشروب. بعض التجارب أظهرت إنه الناس بتعتبر المشروب أفخم وأجود لما يتقدم بكوب أثقل مقارنة بنفس المشروب اللي اتقدم بكوب خفيف. يعني إذا حسيت في يوم إنه القهوة عند صاحبك أطيب من قهوتك، يمكن السر مش فيها نفسها لكن بالكوب اللي انشربت فيه. يعني ما بعرف إذا بتحسي أنت من الناس اللي بيشربوا قهوة، بعرف
1: يعني
0: إذا بتحسي بإشي.
1: بس أول مرة بنتبه على لون الكوب، يعني ما خطر لي.
0: أنا صراحة أسوأ إشي بالكرتون ممكن أشربها.
1: عاد إحنا يوم بشغل نشرب بس
0: ما
1: بالكرتون.
0: مضطرين.
1: طيب خلونا نتوقف بفاصل قصير وبنرجع مرة تانية بنكمل معكم باقي جولتنا لهذا اليوم.
2: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة،
2: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة،
6: بانوراما راجع.
1: طيب أهلا وسهلا فيكم مرة تانية مستمعينا وكل حدا بنضم لنا في هذا الجزء من حلقتنا. مكملين معكم في جولتنا لهذا اليوم في بانوراما رايا. بحكي لك يا أسماء، في أغرب قانون ممنوع تموت في هاي المدينة.
0: إيش أعمل؟ طيب
1: ما تموتي فيها ببساطة.
0: أجاكي عندي الموضوع.
1: بحكي لكم، تخيلوا أنكم تزوروا مدينة ويحكوا لك من باب المزح انتبه هون ممنوع تموت. هاي أول ما تسمع الجملة أكيد رح تضحك وتفكر إنها نكتة، لكن الغريب إنه في مدينة بالنرويج اشتهرت عالميا بهاي العبارة. السبب مش لأنه في قانون بيمنع الناس من الموت، فهذا الإشي طبعا أكيد مستحيل، وإنما بسبب طبيعة المكان. المدينة موجودة في أقصى شمال العالم ودرجات الحرارة فيها منخفضة جدا طول السنة، لدرجة إنه التربة بتضل متجمدة بشكل بشكل دائم، وفي هاي الحالة اللي بعرفها العلماء باسم الجليد الدائم. بسبب هذا التجمد الجثث ما بتتحلل بالطريقة الطبيعية زي باقي الأماكن، بل ممكن تظل محفوظة لعشرات السنوات وأحيانا لفترات أطول من هيك بكتير. وعشان هيك توقفت هاي المدينة من سنوات طويلة عن استخدام مقبرتها للدفن، وصار أي شخص بمرض جدا أو بآخر مراحل حياته غالبا بينتقل لمدينة تانية فيها خدمات طبية أكبر، وإذا توفى بتم دفنه هناك. ومع مرور الوقت انتشرت القصة على الإنترنت بشكل مبسط، وصار كتير من الناس يحكوا إنه في مدينة ممنوع تموت فيها، والحقيقة إنها عبارة مجازية أكتر من إنها قانون حقيقي، لكنها ساهمت في شهرة هاي المدينة وخلتها مقصد للسياح الفضوليين. والأغرب من هيك إنه العلماء درسوا المقبرة القديمة الموجودة فيها، ولاحظوا إن البرودة الشديدة حفظت بعض البقايا لسنوات طويلة، وهذا كان أحد أسباب اللي دفعت السلطات لوقف الدفن داخل المدينة. بس بالنهاية ما في مدينة بالعالم تقدر تمنع الموت بالقانون، لكن في أماكن فرضت عليها الطبيعة ظروف غريبة جدا لدرجة إنها صنعت واحدة من أشهر القصص الطريفة والغامضة حول العالم. شو رأيك في هاي المدينة؟
0: أنا بدي أوجه تحية للي كتب العنوان.
1: ليه؟
0: بصراحة يعني احنا بهمنا هذا الحكي. الإعلاميين الهاد والعناوين الملفتة بتخليني عن جد بدي أعرف شو قصة إنه ممنوع تموت. يعني طلع الموضوع أبسط من هيك ولا فكرت فيه. يعني بس الخوار حكى للمعلومة.
1: بس حلو إنه في ناس فضوليين بتحب تزور هيك أماكن.
0: حلو. يعني أنا صراحة مكان هيك متجمد لا ما بحب.
1: صح.
0: أنتي
1: مش انت من
0: يعني أنا اسمعي، أنا ما بحب فصل الصيف، أنا بحب فصل الشتاء، بس ما بحب أبرد، ما بحب أتجمد.
1: هو هذا المكان مصدر الفضول إنه يعني إيش في هذا المكان، بعدين خلص منروح لأماكن تانية.
0: أنا صراحة اللي ثار فضولي أكتر إيش العنوان. أنا مبسوطة على العنوان.
1: وأكيد كتير يعني، بس ما بطلع الموضوع بسيط وإله دخل في الطبيعة والكلام.
0: طلع لا بدهم يموتوا بس بندفنوا في مكان تاني.

0: منكمل مستمعينا معكم في بانوراما راية برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. من خلال ترددات البث من جنوب فلسطين الريحة والأغوار بتسمعونا على 96.8 من وسط فلسطين جنين والخليل على 98.3 من شمال فلسطين على 96.4. لا أنا ما حكيتير ما وضعك بالأيام الماضية مع موجة الحر، كأنه اليوم أخاف، أخاف من الأيام الماضية.
1: اليوم أخاف؟ أنت هيك بتقول اليوم أخاف؟
0: يعني آه اليوم كان أخاف.
1: أنت شو بتحكي صحيح؟
0: لا أنا موضوع الطقس، وفي كمان موضوع تاني بس ما نحكي على الهواء، إحنا بنضل نطوش عليه أنا ولانا، فبدناش تصير هلا مشاكل أكبر مع المستمعين.
1: بس عشان الناس تسمعنا هلا فهي بتمزح معكم. اليوم الجو كثير شوب، اليوم أعلى من
0: لا أنا ما بحكي إنه براد، يعني هو دافي زيه زي الأيام الماضيين.
1: يعني الأيام الماضيين كانت أدفى. مش قادرة أناقشك، أنت متخيلة لوين؟ فشو بتحكي أنت صح؟ ونقولكم كمان يعني ديروا بالكم، ما توقفوا تحت أشعة الشمس، اشربوا مي كتير، البسوا طواقي لأنه الجو صراحة كتير شوب، فديروا بالكم من ضربات الشمس.
0: خلاص تمام زي ما بدك لانا، بس خلينا نحكي كمان زي ما حكيتي انه يديروا بالهم بهذا الموضوع، خاصة بهاي الأجواء، الأجواء الباردة، وكمان الأرصاد الجوية الفلسطينية اللي دايما أول بأول عم بنزلوا الأبديت عن أوضاع وأحوال الطقس. يعني كمان نوجه لهم تحية وبيحذروا كمان من خطر انه نتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة ما بين الساعة 11 والساعة 4 العصر. صحيح هي وقت الذروة، وكمان لانا يعني موضوع جدا مهم وخطير جدا، الناس اللي بتولع النار وبتولع الحرائق بالأماكن الجافة هاد بيؤدي لأشياء أكبر. النار بسرعة بتمشي، ما في أسرع منها، فإنكم تولعوا نار بمكان جاف مع هذا الشوب يعني خطر، خطر على أولادكم، خطر على بيوتكم، خطر عليكم. فرجاء أنه تتوخوا الحيطة والحذر.
1: وخلينا كمان نحكي أسمع عن موضوع كتير مهم، إنه الناس اللي بتشتغل في الأراضي حاليا أو بتروح الأماكن المفتوحة، ما إنه هلا الدنيا كتير صيف، فالحشرات والحياية تحديدا منتشرة بكل مكان.
0: صحيح.
1: فيديروا بالهم منيح، واللي عنده حوالين بيته حديقة أو أي مكان مفتوح يرشوا، يعني يعتمدوا الرش لأنه هذا الجو حاليا بس جو حشرات.
0: كمان واحدة من أهم الشغلات اللي بنضل نحكي عنها وذكر فيها، وهاي كمان واحدة من تحذيرات الأرصاد الجوية وحتى الدفاع المدني الفلسطيني، إنه ما تتركوا الأطفال كبار السن أو أي شخص تتركوه بالسيارة وتغيبوا.
1: صحيح.
0: خاصة بهذا الشوب ممكن يتركوا أطفال يحكي أنا بدي أنزل بس ثانيتين وأرجع، ينسح حاله بالمحل، ولا سمح الله لا سمح الله الطفل يتعرض لاختناق خاصة بهذا الجو يعني ودرجات الحرارة المرتفعة.
1: السلام للجميع، وكلكم ديروا بالكم، وكل يوم نعطيكم نصائح عن نفس الموضوع، كمان انتوا كونوا حريصين ودارين بالكم على حالكم. وهيك بنكون وصلنا معاكم لنهاية وختام حلقتنا لهذا اليوم من بانوراما راية. أكيد رح نطل عليكم بكرة إن شاء الله في أخبار جديدة وحلوة
0: وبتسليكم،
1: ونهاية الأسبوع فرح تكون الأخبار لسه أحلى وأحلى.
0: أكيد إن شاء الله نهاية أسبوع بتكون خير علينا وعليكم، وبنتمنى السلامة لكم جميعا. لهون نوصل الختام يا لنا.
1: إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
4: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس.

0: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتاً ممتعاً. راي.بي.أس. الوطن في صفحة واحدة. راي.بي.أس. الساعة الآن 4 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
0: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
5: موجز الأخبار من رايا FM تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على القطاع إلى 73,381 شهيدا منذ 7 تشرين الأول 2023. قوات الاحتلال تواصل اقتحام مخيم قلندية شمال القدس المحتلة منذ فجر هذا اليوم وسط تعزيزات عسكرية مكثفة. وبحسب ما أفادت المصادر بيان الاحتلال أطلق قنابل الغاز المسيل الدموع وقنابل الصوت باتجاه الصحفيين ويتمركز في الشارع الرئيسي داخل المخيم في محاولة لعرقلة التغطية الإعلامية. سلطات الاحتلال تعتقل 9 شبان من قرى وبلدات في محافظة جنين خلال حملات مداهمة واقتحام. مستوطنون يقدمون على سرقة المياه من بلدتي مادمة وعصير القبلية جنوب نابلس بهدف نقل المياه إلى موقع البؤرة. الأسيرات في سجن الدامون يواجهن واقعا مريرا في ظل ظروف اعتقال صعبة تترافق مع نقص في الاحتياجات الأساسية والتفتيشات المتكررة والإجراءات القمعية التي تزيد من معاناتهن اليومية وفق ما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين. في خبر دولي ووكالة الأناضول لا تنقل عن مصدر لبناني قوله إن الجولة 7 من المفاوضات مع إسرائيل في يومها 2 بروما تجري في أجواء إيجابية. في أحوال طقس اليوم غد الخميس يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف صيفيا عاديا ويطرى انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدل السنوي العام بقليل، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر راية.بي.أس. إلى اللقاء.
0: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا
2: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك. مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي، كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي.

0: حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1705-66-66-6 أو 1805-66-66-6.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
3: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء 4 مساء ويعاد 5 8 مساء.
2: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم.

0: أهلا بكم متابعينا إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة، وفي هذه الحلقة سنناقش ما يلي: هل تشكل الانتخابات نقطة انطلاق لإعادة أعمار غزة وتعزيز وحدة النظام السياسي؟ قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. وفي إطار هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بضيوفي عبر الهاتف: دكتور رائد حلس، وهو باحث ومحلل سياسي. أهلا بك دكتور رائد. وأرحب بالسيدة فرح عبد الله، وهي عضو منتدى ريفورم لإعمار غزة. أهلا بك سيدة فرح. وأرحب كذلك بالسيد هادي عقل، وهو عضو منتدى ريفورم لإعادة لإعمار غزة. أهلا بك سيد هادي.
1: أهلا فيك.

0: دكتور رائد حلس.
1: دكتور رائد حلس، نعم. نعم دكتور رائد، يعني بالبداية كيف يمكن أن تسهم، إذا ما تحدثنا عن موضوع الانتخابات التشريعية القادمة، كيف يمكن أن تسهم الانتخابات التشريعية في الانتقال من مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة برأيك؟
0: بالتأكيد نحن نتحدث عن قضية حساسة، قضية معقدة ومتشابكة مثل قضية الإعمار، وبالتالي فإن تأثير الانتخابات التشريعية في شهر نوفمبر بموجب قرار رئاسي أو القانون بقانون هو يمثل فرصة لإعادة ترتيب النظام السياسي، ولكنه في نفس الوقت يحمل مخاطر كبيرة، وبالتالي بمعنى أنه سيف ذو حدين. فرصة إجراء انتخابات تشريعية وتجديد الشرعية في الأراضي الفلسطينية هي بمثابة فرصة يعزز من ثقة المانحين، فرصة لإعادة بناء المؤسسات، لكن في نفس الوقت هو أيضا تحدي، خاصة وإذا لم يكن في مخرجات الانتخابات أو لم يتمخض عن الانتخابات انهاء الانقسام، وبالتالي تعميق الانقسام في حال عدم التوافق او رفض دولي لمخرجات نتائج معينه او عدم قبول مثلا الجهات المانحه مثلا بمخرجات هذه الانتخابات. فبالتالي هي الانتخابات قد تكون مفتاحا للحل او مدخلا لازمه جديده تدخل في ملف عدة الأعمار.
1: ولكن هذه الانتخابات إلى أي مدى في حال نجاحها أو وجودها أساسا يمكن أن يشكل يعني نقطة أساسية لننتقل، يعني اليوم الوضع في قطاع غزة هو وضع كارثي، أن ننتقل بناء على هذه الانتخابات ومخرجات هذه الانتخابات من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه الانتخابات في إعادة إعمار غزة في الوصول إلى مرحلة التعافي؟
0: هو سيدتي يعني هو أصلا إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية هي أصلا تحدي كبير. ما تم في انتخابات البلديات في دير البلح هي خاصة أنه دير البلح هي المنطقة الوحيدة التي معظم سكانها موجودين في هذه المنطقة، وبالتالي كان هناك فرصة لإجراء الانتخابات وتم نجاح الانتخابات نتيجة أنه معظم سكان دير البلح موجودين أصلا في هذه المدينة. قطاع غزة جغرافيا هناك تغيرات بالكامل، مدن وأحياء تم محوها بالكامل، تم تدميرها. الجانب الإسرائيلي سيطر على 70% من قطاع غزة، 30% هو من يعيش فيه السكان، معظم السكان أصلا هم نازحين، يعني 1,300,000 مواطن يعيشون في خيام وفي في أماكن متفرقة على الشريط البحري أو الغربي من قطاع غزة. وبالتالي إمكانية إجراء انتخابات في ظل الظروف الحالية هي يعني تكاد تكون شديدة الصعوبة والتعقيد.
1: ولكن إن أجريت،
0: في حال توفرت الظروف وكانت مهيئة لإجراء انتخابات، كما أشرت موضوع الاستعمار هو موضوع شائك ومعقد نتيجة حجم الركام، التعافي لا يكون سهلا، خاصة وأنه نحن نتحدث عن 51 مليون طن من الركام ينتج عنه أضرار بيئية، 133,000 وحدة سكنية تم تدميرها في قطاع غزة، حجم الركام كبير، إزالة الركام يحتاج إلى سنوات. تقرير البنك الدولي في شهر أكتوبر 2025 يشير إلى أن إزالة الركام في قطاع غزة قد تحتاج إلى 21 سنة. وبالتالي الوضع معقد إلى نوع ما في هذا الموضوع.
1: نعم بالتأكيد. طيب سيدة فرح، يعني كيف يمكن أن نحول إعادة الإعمار، ليس فقط يعني إعادة الإعمار هو ليس فقط عملية هندسية، كيف يمكن أن نحوله من هذه العملية الهندسية إلى مشروع وطني يعيد بناء الإنسان والمؤسسات والمجتمع؟ سيدة فرح؟
2: صحيح معك.
1: تفضلي.
2: صوتي طالع؟
1: نعم.
2: تمام. هلأ بالنسبة لنا إحنا كشباب يعني في عملية إعادة الإعمار، أعتقد الفارق أقوى فارق بالنسبة لنا هي مشاركة الشباب نفسها. يعني إحنا حاليا بنعاني من تهميش لنقل من جهة الشباب، مع إنه يعني هلأ ممكن تكون شهادتنا مجروحة شوي لأن إحنا بنحكي عن حالنا، بس يعني إحنا بالنسبة للشباب، الشاب الغزي بشكل خاص والشاب الفلسطيني بشكل عام، شاب مبدع ونحط تحت ظروف صعبة خلته يتأقلم ويواكب هاي الظروف، وهو أكثر إنسان ممكن يساعد في هاي العملية لأنه هو اللي عايشها أو هو اللي حس بالضرر الفعلي إلها. تقريبا يعني إحنا كبداية إحنا كشباب يعني حاليا بدينا من ناحية مبادرات، مثلا مبادرات محلية لنقول إلها خاصة في المخيمات في المحيط، بس أعتقد إنه مش هذا التأثير اللي إحنا كشباب نطمح له. من ناحية سياسية مثلا أعتقد إنه الشباب مهمشين جدا من ناحية هاي، لأنه بالنهاية إحنا ما بدناش نشارك بالقشور، إحنا بدنا نشارك بصناعة القرار نفسه.
1: بالتأكيد بالتخطيط والتنفيذ، وليس فقط يعني عفوا التنفيذ، التخطيط أيضا والرقابة على هذه المشاريع. سيد هادي، يعني بعيدا عن تكلفة إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، ما أبرز الخسائر الاجتماعية والنفسية والمؤسسية التي ينبغي معالجتها خلال مرحلة التعافي من وجهة نظرك؟
3: ألو.
1: نعم تفضل.
3: جوابي على سؤالك انه انا لو بدنا نحكي على ارقام، الارقام في البدايه صادمه. احنا بنحكي عن تدمير 300 الف وحده سكنيه في قطاع غزه، وعندك انهيار شبه كامل لقطاع التعليم والصحه، بالاضافه لانه احنا 55 مليون طن من الانقاض، يعني احنا نتكلم عن 55 مليون طن من الانقاض بدها معدات هائله اللي هي ترفعها. هذا من الناحيه اللي هي الخسائر الاجتماعيه، لكن لما نتكلم عن الخسائر النفسيه فاحنا خسرنا نقدر نقول الانسان او النفس البشريه، كل مواطن الغزي. يعني أنا بشتغل في المخيمات وبشوف الحالة في المخيمات اللي بتعاني منها الناس، يعني بنسمع شهادات صراحة صادمة جدا. شهادة الناس كانت بتكون في إحدى الجلسات إنه مرة حكت لي إنه إحنا بنتمنى الصبح ما يطلع لنا عشان ما نعاني المعاناة اللي بنعانيها خلال اليوم. وهنا بيجي دور الشباب، يعني إحنا الشباب حنكون يعني في طليعة معالجة هذه الخسائر. في ظل غياب المؤسسات التعليمية الرسمية كان في مبادرات شبابية كثيرة انطلقت في خلال أول سنتين من الحرب اللي هي بديل للتعليم. نعم
1: أكمل تفضل.
3: وكان في مثال للشاب اللي بيحاول مشاهدة الدمار إلى الأمل حلول عملية في مجال الدعم النفسي، قاد برضو لجان شبابية مبادرات توعوية اللي هي في عملة اللي هي مبادرات توعية لإعادة مخلفات الحرب أو التوعية بمخلفات الحرب، واستخدمت وسائل إبداعية في هذا الإشي، كانت هي أرضه لحماية الأطفال وتخفيف الأثار الصدمات النفسية عليهم.
1: طيب من خلال عملك هادي، هذه المبادرات كيف انعكست على الفئات المستهدفة، يعني بالمناطق اللي استهدفتوها؟
3: هي انعكست عليهم بشكل إيجابي جدا، أولا لأن هي إحنا كنا من الناس نفسهم، يعني إحنا كنا نازحين زينا زيهم في البداية، وشاركناهم من نفس الأوجاع ونفس الآلام اللي بيعانوا منها، وقدرنا إنه نفهم رسالتهم ونوصل رسالتهم بالشكل الصحيح برضو بنفس الوقت، فكان إقبال شديد عليها، بل جدا جيد على هذه المبادرات، خصوصا أنها كانت من شباب ومن شابات برضو، استهدفت الفئات بشكل كامل، يعني إحنا استهدفنا رجال ونساء وأطفال وكبار سن، كافة الأعمار بكافة المستويات الموجودة كانت عندنا.
1: نعم دكتور رائد، إذا ما تحدثنا عن طبيعة العلاقة بين وجود مجلس تشريعي فاعل وقدرة المؤسسات على إدارة ملفات إعادة الإعمار والمساعدات بكفاءة وشفافية، ما طبيعة هذه العلاقة وكيف يعني يمكن أن ينعكس وجود مجلس تشريعي فاعل نظرا لتعطل المجلس التشريعي لدينا، وأيضا ارتباطه بقدرة المؤسسات على إدارة ملفات إعادة الإعمار والمساعدات؟
0: بالتأكيد وجود مجلس تشريع فاعل هو يعتبر من الاشتراطات الدولية المرتبطة بالحوكمة والأمن، وبالتالي وجود مجلس تشريعي يعزز من ثقة المانحين، يعجل من عملية إعادة الأعمار أو حشد التمويل اللازم لإعادة الأعمار، خاصة وأنه المجتمع الدولي وبتحديد الاتحاد الأوروبي والدول المانحة دائما ما تشتغل في عملية الأعمار اشتراطات مرتبطة بالحوكمة والأمن لضمان النزاهة.
1: ولكن هو مطلب فلسطيني قبل أن يكون مطلب دولي أو لمانح.
0: لا هو بالتأكيد مطلب فلسطيني بالكامل، ولكن القضاة المحلية لإعادة أعمار قضاء غزة هي صفرية، بمعنى أنه الاقتصاد الفلسطيني وخاصة وتحديدا في قضاء غزة هو تدمر بالكامل، كافة القضاءات الاقتصادية تدمرت بالكامل، معظم القضاءات توقفت عن العمل، الأيدي العاملة في هذه القضاءات أصبحت في دائرة الفقر والفقر المدقع، حتى تجاوزنا الحديث عن الفقر وبقينا نتحدث عن المجاعة. فبالتالي ملف أو قضية إعادة الأعمار هو مرتبط بالمانحين، لأنه حشد التمويل اللازم لإعادة الأعمار يحتاج مليارات، نحن نتحدث عن 70 مليار احتياجات لإعادة الأعمار قطاع غزة، هذا ما تتحدث فيه التقارير الدولية. وبالتالي من المهم الأخذ بعين الاعتبار الاشتراطات الدولية، وفي نفس الوقت وجود مجلس تشريعي منتخب من قبل الشعب الفلسطيني هو مطلب فلسطيني بامتياز، لا يمكن التقليل منه على الإطلاق، هي مصلحة وطنية تلتقي مع الاشتراطات الدولية، وبالتالي تساهم في تعزيز ثقة المانحين وتعزيز المبالغ المطلوبة لإعادة الأعمار حتى يتم إعادة الأعمار في أسرع وقت ممكن.
1: نعم. طيب إذا ما تحدثت معك دكتور رائد حول إمكانية تحويل إعادة الإعمار من مجرد عملية تنتظر المانحين ليعيدوا الإعمار إلى مشروع وطني يعيد بناء الإنسان الذي تدمر اليوم في قطاع غزة، يعيد بناء المؤسسات التي لم يبقى لها أثر، يعني غالبية المؤسسات والمجتمع المنهار اليوم في قطاع غزة، كيف يمكن تحويل إعادة الإعمار إلى مشروع وطني؟
0: بالتأكيد هذا ما يعني هذا ما يجب أن يتم العمل فيه. نحن فقدنا كل شيء، وبالتالي يجب إعادة الأعمار على أسس جديدة، ليس على أساس إعادة أعمار تقليدية، وإنما إلى إعادة أعمار تنموية نركز فيها على خلق اقتصاد منتج، بناء قطاعات اقتصادية قوية ومستدامة. هذا يعطينا نتيجة حتمية، وهي تعافي القطاعات الاقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة. قضية إعادة الأعمار هي من القضايا المهمة جدا، والتي تؤدي إلى خلق فرص عمل واعدة وخاصة للشباب الذين بالمعظم فقدوا عملهم في قطاع غزة. نحن نتحدث عن 200 ألف وظيفة أو فرصة عمل تم فقدانها خلال فترة الحرب، وبالتالي فإن ملف إعادة الأعمار هو يحتاج إلى البدء به بشكل حقيقي دون شروط سياسية وأمنية تتطلب أمور أساسية لا يمكن استثناءها، أهمها وقف دائم لإطلاق النار، فتح المعابر، تدفق منتظم لمواد البناء. هذه الأمور إذا تم توفيرها في عملية إعادة الأعمار تؤدي في النهاية إلى إعادة بناء القطاعات الاقتصادية من جديد، بناء مصانع، بناء منشآت تجارية، بناء وحدات سكنية، بناء قطاعات سياحية، بناء قطاعات ذات صلة بقطاع الخدمات. وبالتالي إعادة البناء عندما لم تكون هناك إرادة محلية وإدارة واعية وبشكل مدروس، يتم بناء الأحياء بشكل أفضل، خاصة أنه ما كان يميز قطاع غزة في السابق أحياء عشوائية، بناء عشوائي، وحدات سكنية عشوائية في معظم الأحياء والمناطق، معظم المناطق تم تدميرها بالكامل، وبالتالي هذا يعطينا فرصة بإعادة بناء وحدات سكنية منظمة مرتبة، وبناء اللي هو المناطق الصناعية بعيدة عن الأحياء السكنية والورش والخدمات، وبالتالي هي فرصة حقيقية لإعادة بناء أعمار قطاع غزة بشكل هندسي وبشكل مدروس وبشكل مهني وبشكل غير تقليدي، وبالتالي الوصول إلى أفضل نتيجة، أو ربما نصل إلى قطاع غزة أفضل مما كان عليه قبل 7 أكتوبر واندلاع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
1: نعم سيدة فرح، يعني تحدثتي وقلتي بأنه تطمحون، يعني هناك تهميش أولا للشباب بشكل عام، يعني وأنت تحدثتي عن قطاع غزة، ولكن هذا التهميش هو يعني موجود والشباب في الضفة وفي قطاع غزة يتحدثون عنه، وقلتي بأنه نفذتم مبادرات تطوعية ولكن لم تحدثوا التأثير الذي تطمحون به، وبالتالي لديكم طموح أكبر للتأثير. كيف يمكن اليوم تمكين الشباب من المشاركة في رسم أولويات التعافي وليس فقط تنفيذ المبادرات التطوعية، وما التأثير الذي تطمحون له فرح؟
2: تمام. حسب هلا انا اعتقد يعني حسب موضوع الحلقه يعني اتوقع هو اكثر شيء ممكن يفيدنا احنا كشباب اللي هو الانتخابات الفكريه الجديده. يعني بالنسبه لنا يعني بادره الخير كانت هي العدد اللي حكى فيها حاليا اللي هو خفض نسبه سن الترشيح يعني 23، لانه فعليا التاثير أو صناعة القرار تبدأ من الجانب السياسي في الغالب، الجانب الحاكم. التهميش أكثر إشي بالنسبة لنا كان في الجانب هذا، في جانب صناعة القرار اللي هي الوصول لرأس الهرم في نقول. إنه بالنهاية إحنا مش مجرد أدوات تنفيذية، إحنا أكثر من هيك، إحنا عنا عقول مفكرة وفعليا بنقدر نشارك إيد بإيد مع الأشخاص اللي هم أصلاً موجودين لصناعة القرار. يعني إحنا ما بنلغي وجود حد، إحنا بنطالب إنه إحنا نكون موجودين.
1: طيب يعني ما هي أولويات التعافي من وجهة نظر الشباب اليوم في قطاع غزة؟
2: هلأ بالنسبة لأولويات التعافي بالنسبة للشباب أتوقع هنبدأ نكون في الإطار التعليمي في الغالب. التعليم عندنا حالياً لنقل إنه أقرب إنه يكون ميت. أنت بتحكي عن 3 سنين طعم التعليم. الاستجابة الطارئة بالنسبة للتعليم غير كافية. يعني إحنا نحكي عن أطفال هذا 3 سنين ما بتتعلم التعليم اللي هو الحد الأدنى لنقل. يعني إحنا بنحكي عن طالب مرحلة إعدادية أصبح طالب ثانوية عامة وهو غير جاهز، غير جاهز حتى نفسيا. بيئة المدرسة يعني الأطفال حاليا والشباب يفتقدوا للبيئة الجامعية أو البيئة المدرسية، بيئة التعليم. الاستجابة الإلكترونية مش حل بالنسبة لنا. حاليا نتجه إنه يكون في حل واقعي أكثر، لأنه حاليا نعتقد يعني إنه الإطارات أو المبادرات اللي حاليا تنفذ التعليمية غير كافية لنقل. ف يعني احنا بنحكي عن اشخاص يدرسوا 4 مواد من اصل 8 لـ9. هاي بالنسبة مصيبة تقريبا، لانه احنا بنحكي عن جيل ينشأ غير واعي او غير متعلم كفاية. طب ما هو هدول الأطفال أو الشباب اللي بينشأوا هم اللي بيشهم البلد حكومة بسببهم، فأنت بتنشئ جيل قاعد غير متعلم كفاية إنه يقدر يحكم أو يتمكن من زمام الأمور. خليهم إحنا في مرحلة حرجة صعبة.
1: نعم طيب سيد هادي، يعني ما الدور الذي يمكن أن يؤديه الشباب الفلسطيني اليوم في التخطيط والتنفيذ والرقابة على مشاريع إعادة الإعمار؟ يعني قالت فرح بأنه اليوم الشباب، نحن لسنا أدوات تنفيذية فقط، وإنما نريد أن نكون جزءا من صناعة هذا القرار، جزءا من رسم أولويات التعافي، جزءا في التخطيط. ما الدور الذي يمكن أن تؤدوه أنتم اليوم كشباب في قطاع غزة في موضوع التخطيط والتنفيذ والرقابة على هذه المشاريع، مشاريع إعادة الإعمار؟
3: نعم، أولا إحنا لو بدنا نحكي عن دور الشباب، دور الشباب هو الأكبر في تاريخ القضية الفلسطينية بشكل عام لو بدنا نتكلم عن دور الشباب. لكن دور الشباب في التخطيط بيجي عندي أنا هنا في غزة، يعني إحنا زي ما بنعرف في أكبر نسبة معلمين في فلسطين أو في الوطن العربي بشكل عام، يعني عندنا المهندسين وعندنا المعماريين وعندنا المخططين لو بدنا نحكي على جانب التخطيط. على جانب التنفيذ احنا عندنا اللي هو شكل الشباب القوة العاملة الأساسية في إزالة الركام، اللي حيزيل الركام هم الشباب بشكل أول وإعادة البناء. لكن في مجال الرقابة يمكن عندنا الشباب ممكن يستخدم اللي هو الشبكات العنكبوتية والتكنولوجيا لمتابعة صرف المساعدات أو لصرف اللي هو تنفيذ ورقابة اللي هي على مشروعات الإعمار. في عندي أكثر من مثال على هذا الإشي. كان عندنا مبادرة اسمها مبادرة سلامتك مكسبك، هذه نفذتها لجان شبابية محلية في خان يونس ورفع، قام فيها 21 شاب وشاب بتدريب مجتمعاتهم. احنا لو بنتكلم عن دور الشباب في التخطيط والتنفيذ، 21 شاب وشاب قاموا بتدريب مجتمعاتهم على كيفية تجنب مخاطر المتفجرات في مناطق الركام. هؤلاء الشباب ما استنوا المؤسسات الداعمة ولا استنوا التمويل، لكنهم بادروا ونفذوا. ليش؟ لأن الشباب هو دائما بيكون بطليعة التنفيذ والتخطيط، لأنه الشباب دائما هو المبادر، لكن ما في حدا بيسمع الشباب. اليوم احنا لو بدنا نحكي الشباب التقنيين عندنا، في عندنا ممكن شباب منصات الكترونيه توثيق الاضرار ومتابعه مشاريع الاعمار، في عندنا مراكز عمل مشتركه الكووركينج هاب، هذه اللي انتشرت في قطاع غزه في الاونه الاخيره، هي تمكن مساحات عمل تمكن الشباب من متابعه الاعمال والرقابه بشكل الكتروني. نعم
1: دكتور رائد، إلى أي مدى تمثل وحدة النظام السياسي الفلسطيني اليوم شرطا أساسيا لإنجاح جهود إعادة إعمار غزة؟ وإلى أي مدى اليوم نحن أحوج ما يكون إلى هذه الوحدة، الوحدة السياسية، في ظل كل ما نمر به؟
0: بالتأكيد توحيد النظام السياسي هو كما أشرت خلال اللقاء، هو يمكن شرط من شروط إعادة الإعمار، خاصة وأنه كما أشرنا أنه إعادة الإعمار تحتاج إلى ما يزيد عن 70 مليار دولار، وبالتالي نحن نحتاج أموال طائلة لإعادة الإعمار. موضوع إعادة الإعمار هو ليس مشروع هندسي، هو مشروع سياسي، مشروع اقتصادي، مشروع مجتمعي، يحتاج إلى توحيد القرار السياسي وبناء نموذج حوكمة شفاف والانتقال من الإغاثة إلى التنمية، وبالتالي يحتاج إلى رؤية سياسية موحدة قادرة على تحويل الإعمار من استجابة مؤقتة إلى مسار تنموي مستدام. توحيد النظام السياسي هي الخطوة الأولى من خطوات نجاح عملية إعادة الإعمار. الخطوة الثانية هي إعداد خطة شاملة تشمل كافة القطاعات الاقتصادية من كافة المحاور، قطاع التعليم، الصحة، السياحة، الاقتصاد المجتمعي، كافة القطاعات، البنية التحتية التي تم تدميرها بالكامل. وبالتالي توحيد النظام السياسي هي اللبنة الأولى لعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.
1: نعم فرح، اليوم في ظل هذا الواقع، في ظل الدورة الذي تقومون به والدورة المطلوب يعني أن تقوموا به، ما السياسات أو البرامج التي ينبغي تبنيها لخلق فرص عمل للشباب ضمن مشاريع إعادة الإعمار بما يعزز التنمية الاقتصادية والاستقرار المجتمعي؟ يعني اليوم شو المطلوب لحتى يكون في هناك سياسات وبرامج تخلق فرص عمل لكم في ظل ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة وفي ظل كل ما يمر به القطاع اليوم؟
4: حاليا أنا شخصيا بعتبر إنه مركز إعادة الإعمار هي كنز
1: اقتصادي. فرح، يبدو إنه الصوت في خلل. تفضلي.
4: كنت بحكي انه
1: طيب فرح، يبدو بأنه هناك خلل في الصوت، يعني أرجو أن تغلقي الهاتف إذا كنت فاتحة على السماعات أو على السبيكر، لأنه صدى الصوت يتردد هنا للأسف. لا طيب، سيعاودون الاتصال بك زملائنا. أنتقل إليك هادي. يعني هادي، ما المطلوب اليوم لخلق فرص لكم كشباب في قطاع غزة؟ لديه الإمكانيات، لديه القدرات، لديه الخبرات، ولكن الظروف اليوم يعني هي صعبة على الجميع، ولربما مضاعفة على الشباب في ظل ارتفاع نسبة البطالة.
3: نعم، البداية لو بدنا نحكي عن فرص العمل، فإحنا بدنا نفيد الشباب، بدنا نفيد قطاع غزة، يعني ننفيد الطرفين الشباب وقطاع غزة. فأفضل فرصة عمل للشباب هو زيت الركام، مشروع عات الركام هو أكبر فرصة اقتصادية. تقديريا هذه تكلف من 53 إلى 70 مليار دولار على مدى عقد، وبتكون اللي هو قود البناء وإزالة الأنقاض مشروطة بتوظيف العمالة الفلسطينية الشابة. يعني إحنا لازم يكونوا ليشاركوا في زيت الركام والشباب الفلسطيني، ما بدنا جهاد مخول من الخارج زي ما صار في إعمار اللي هو قبل فترة الحروب السابقة، اللجان المصرية وغيره وغيره، يجيبوا عمال مصريين معهم. لا، احنا بدنا الشباب اللي من قطاع غزة نفسهم هم اللي يشاركوا في فرصة إعادة الإعمار لخلق فرص عمل، وبالتالي يعني أكثر ناس بيعرفوا قطاع غزة وبيعرفوا احتياجات قطاع غزة هم سكانه بشكل الأول والأخير. احنا ليش يجي عندنا شباب؟ هذا رأي شباب قطاع غزة، كان انه احنا ليش يجيبوا لنا ناس يشتغلوا عنا، ما احنا موجودين وبنقدر نشتغل ومحتاجين هذا العمل. فبرأيي الشباب قطاع غزة وبرأيي أنا أنه أكبر فرصة لهم، أكبر فرصة لخلق وظائف العمل كافة أشكاله، من سباكة، من بناء، من كهرباء وإلى آخره، ومجالات الكبيرة كلها هذه اللي هو إعادة الإعمار في الأول والأخير.
1: نعم فرح، هل الصوت جيد الآن؟
4: صحيح.
1: طيب، يعني كنت قد طرحت عليك وقلت بأنه اليوم ما السياسات أو البرامج التي يجب أن نوفرها في قطاع غزة أو يجب أن نتبناها لخلق فرص للشباب، فرص عمل ضمن مشاريع إعادة الإعمار، وبنفس الوقت يعني هذه الفرص تعزز التنمية الاقتصادية والاستقرار المجتمعي في قطاع غزة. من وجهة نظرك كشاب، ما المطلوب اليوم؟
4: أعتقد الأولوية الآن تذهب لبرامج التدريب المهني، لأنه إحنا فعليا في مرحلة لنقل انتقالية. مهما كانت الوظائف اللي كانت موجودة قبل الحرب، ظهر حاليا لنقل وظائف أو positions مثلا جديدة. فمواكبة السوق حاليا صعبة، يعني حتى من ناحية الرقمية أكثر إشي. يعني إحنا حاليا في غزة شركات الحلول الرقمية انتقلت من مئات للشركات تعد على الأصابع. محتاجين تأهيل للسوق وتمكين للمشاريع الصغيرة، لأنه إحنا بنبدأ بداية جديدة حالياً. فعلياً كل ما سبق حالياً تدمر، فإحنا بنبدأ قاعدين من الصفر. ممكن شوي نهتم في المجالات اللي فيها فرص خضراء لنقل، لأن حاليا مثلا لنقل في مجال الطاقة، إحنا حاليا ما في عندنا كهرباء. فالأزمة هذه خلقت وظائف جديدة بالنسبة لنا، أو خلقت احتياج جديد. صرنا نميل أكثر للطاقة الشمسية، فإحنا حاليا محتاجين مثلا أخصائيين في المجال هذا أكثر بكثير من قبل. وغيره نيجي نحكي للمياه، نحكي للبنية الرقمية. بالنهاية إحنا حاليا الأزمة خلقت فرص عمل جديدة،
1: وبالتالي مطلوب يعني أن يتم توفير المهارات لهؤلاء الشباب ليتمكنوا من الالتحاق بهذه الوظائف الجديدة التي اليوم يعني فرضها الواقع في قطاع غزة نتيجة ما حصل. نعم دكتور رائد، كنت قد تحدثت في بداية الحلقة وقلت بأنه إعادة الإعمار يعني هناك تحديات كثيرة قد تواجه إعادة الإعمار، وأيضا تواجه الانتخابات التشريعية القادمة التي من المفترض يعني أن تعقد. هل يمكن أو كيف يمكن أن تسهم هذه الانتخابات في تعزيز الشراكة الوطنية وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات، تحديات إعادة الإعمار وكل التحديات التي من الممكن أن تنشأ نتيجة هذه الظروف؟
0: تأكيد إجراء الانتخابات التشريعية وتجديد الشرعية في الأراضي الفلسطينية وتوحيد النظام السياسي سوف تفضي بتوفير حلول للتحديات الهيكلية المعقدة في مجال وتحديدا التي تواجه عملية إعادة الإعمار. توحيد النظام السياسي يعني على الأقل أبرز التحديات السياسية التي تواجه عملية إعادة الإعمار استمرار الانقسام، فبالتالي توحيد النظام السياسي يقضي على هذا التحدي ويحل لهذا التحدي بشكل كامل. أيضا من التحديات السياسية غياب مدعية سياسية موحدة لإعادة الإعمار، وبالتالي نجاح الانتخابات سيعطي غطاء سياسي ومرجعية سياسية موحدة لإدارة وتنسيق التمويل الدولي وإدارة عملية إعادة الإعمار وتحديد الأولويات التدخل سواء على صعيد السكن والصحة والتعليم والاقتصاد، وأيضا في نفس الوقت سيؤدي إلى ضمان الشفافية والرقابة على المشاريع من هذا النظام السياسي الموحد. على صعيد الفني أيضا التحديات الفنية التي تواجه إعادة الإعمار هي حجم ركام، ضعف القضاءات المحلية، الحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية، وجود نظام سياسي موحد سوف يؤدي إلى تعزيز ثقة المانحين وتأمين الأموال اللازمة والسماح بدخول المعدات اللازمة لإعادة الإعمار، مما يسرع في عملية الإعمار مهما كانت تحتاج إلى سنوات. وأيضا يتوفر إرادة فلسطينية وإرادة دولية وإرادة عربية وإقليمية للتسريع في عملية الإعمار، خاصة وأنه عملية إعادة الإعمار تحتاج تكاتف جميع الأطراف، تحتاج على الجانب الفلسطيني تكاتف جميع أطراف التنمية، الحكومة، القطاع الخاص، مؤسسات المجتمع المدني، الشباب، المرأة، جميع الأطراف الموجودة محليا وفلسطينيا هي بحاجة إلى جهود الجميع. أيضا نحن بحاجة إلى الدعم العربي والجهود العربية والإقليمية، ونحتاج الدعم اللازم سواء عربيا أو دوليا، وبالتالي هو عملية إعادة الإعمار هي عملية سياسية بامتياز، تحتاج إلى مناخ سياسي، تحتاج إلى توفر إطار سياسي يدير عملية الإعمار ويقوم بدور الوسيط والمنسق لعملية إعادة الإعمار، حتى لا تكون عملية الإعمار خارجية بدون وجود طرف سياسي مشرف ويدير ويراقب عملية إعادة الإعمار.
1: نعم.
0: ما نحتاجه فعلا هو أن يكون هناك إطار سياسي فلسطيني موحد يدير ويشرف وينسق مع الجهات الدولية والمانحة عملية الإعمار وتحديد الأولويات. نحن لا نريد أن نكون في دور متفرد، نحن نتطلع بأن نكون جزء في عملية التخطيط، جزء في عملية البناء، جزء في عملية التقييم، جزء في كل مراحل عملية إعادة الإعمار.
1: نعم. طيب هذا السؤال لكم جميعا، ويعني سأبدأ معك دكتور رائد من منظورك اليوم كباحث ومحلل في سياسي، وأيضا يعني لديك خبرة واسعة واطلاع كبير على واقع قطاع غزة. إذا نجحت الانتخابات في تجديد الشرعية وتعزيز وحدة المؤسسات، فما الخطوات العملية المطلوبة يعني لضمان انتقال غزة من الإغاثة إلى التعافي والتنمية المستدامة؟ قلت قبل قليل بأنه يجب تحديد الأولويات، ما هي الأولويات التي يجب أن يعني تكون أولى الخطوات للانتقال من هذه المرحلة، مرحلة الإغاثة إلى التعافي؟
0: بالتأكيد إجراء الانتخابات هي في حد ذاتها هي مجرد أن يتم إجراء الانتخابات هي سوف تؤدي إلى توحيد النظام السياسي والاعتراف بهذا الجسم المنتخب، خاصة أن القانون يحدد أن يشترط على أي جهة حزبية أو جسم يتقدم إلى الانتخابات أن يعترف ببرنامج منظمة التحرير الفلسطيني والتزاماتها، وبالتالي أي جسم سيكون موجود فلسطيني سوف يكون مسبقا هو ملتزم ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها، وبالتالي سينال الاعتراف الدولي، وبالتالي سيكون عليه الدور الأكبر في إعادة البناء قطاع غزة وإعادة الأعمار لتحديد أولويات التدخل. أولويات التدخل فلسطينيا هي في أربع قطاعات في وجهة نظر كباحث ومختص في الشأن الاقتصادي: قطاع السكن، الصحة، التعليم، الاقتصاد. السكن، الناس ثلاث سنوات وهم يعيشون في خيام محترقة في الشوارع، وبالتالي السكن هي أولى الأولويات. الصحة التي خرجت عن الخدمة وتدمر كل الجهاز الصحي شبه مدمر بالكامل، وأيضا هو أولوية. التعليم ويسبق الاقتصاد، خاصة أن الدول في حالة الحروب والدمار الشامل تكون الأولوية إلى إعادة بناء قطاع الصحة والتعليم، ومن ثم إعادة بناء القطاعات الاقتصادية التي من شأنها خلق فرص عمل وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتحسين سبل العيش في قطاع غزة.
1: نعم سيدة فرح، يعني اليوم من وجهة نظرك كشابة، ما الخطوات المطلوبة في حال نجحت هذه الانتخابات في تجديد الشرعية وتم تعزيز وحدة المؤسسات؟ ما الخطوات الأولية المطلوبة لنضمن انتقال غزة من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التعافي والتنمية المستدامة؟
5: هلا حاليا أنا أعتقد أن الأولوية حتكون للدعم النفسي والتعليم، لأنه الشعب 3 سنين منهك فعليا، غير قادر على تفكير سليم. نحكي عن 3 سنين معاناة. الشعب يحتاج لمرحلة التعافي النفسي قبل مرحلة التعافي الفعلي لنقل. ما دون ذلك أعتقد أن الأولوية المفروض تكون التعليم بعد الدعم النفسي. أعتقد أنه ممكن ندمج الجانبين فعليا، لأنه إحنا بنحكي عن في فئة أطفال هي ما عاشت إلا الحرب فعليا، إحنا بنحكي عن جيل أصبح مشوه نفسيا.
1: طيب بهذه يعني من وجهة نظرك ما المطلوب في حال جددت هذه الانتخابات أو نجحت هذه الانتخابات؟ ما الخطوة الأولى التي تراها كشاب اليوم أولوية في قطاع غزة؟
3: كشاب فلسطيني عايش التمار وشايف الوضع اللي احنا عايشينه، النجاح الحقيقي للانتخابات حنقيسه خطوات عملية مش بس وعود. أولى الخطوات ممكن تكون هو نعمل صندوق وطني لإعادة إعمار وإدارة فلسطينية شابة، يكون عندنا رقابة إلكترونية شفافة عشان كل جيش بيجي لقطاع غزة بنحسب، بيكون البلد بإيدين أمينة، وبالتالي المانحين رح يثقوا بالأموال هاي. ثانيا التنمية، لازم نبدأ بالتنمية، بتبدأ من التعليم والصحة. احنا عندنا قطاع التعليم والصحة منهار على الآخر، يعني نقدر نقول صفر. بدل ما نضيع وقت بعد نفس المباني القديمة، خلينا نبدأ بمراكز تدريب بديلة في الخيام. يعني مش معقول احنا نعيد إعمار المباني لكن ما نعيد إعمار الأطفال أنفسهم. يعني نتكلم عن 3 سنين من الحرب، الأطفال نقدر نقول أميين. وثالث حاجة ممكن نحكي نحول الكارثة لفرصة. كيف نحول الكارثة لفرصة؟ احنا اليوم 55 مليون طن من الركام، هاي ممكن تصير مواد بناء بإيدينا احنا ومشاريع نشتغل عليها، زي مشاريع الطاقة الشمسية وتحلية المياه، ونقلل اعتمادنا على الحصار اللي احنا شايفينه. أنا شايف أن الشباب غزة بيقدر يعمل معجزات إذا أعطينا الفرصة.
1: بالتأكيد. هذا الموضوع. شكرا لكم جميعا دكتور رائد حلس، باحث ومحلل سياسي، شكرا لك. والسيدة فرح عبد الله، عضو منتدى ريفورم لإعمار غزة، شكرا لك. والسيد هادي عقل، عضو منتدى ريفورم لإعمار غزة، شكرا لك. والشكر موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة. نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.

إذن أهلا بكم من جديد، وأبدأ معك دكتور رائد، هل تسمعني؟ دكتور رائد؟

0: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم. قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: طال الانتظار والآن إليكم أهم الأخبار. رايا أف أم على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا أف أم على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 5 مساء.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: إحنا أريد.
2: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
8: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيرة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 تشرين 2023. الأسيرات في سجن الدامون يواجهن واقعا مريرا في ظل ظروف اعتقال صعبة تترافق مع نقص في الاحتياجات الأساسية والتفتيشات المتكررة والإجراءات القمعية التي تزيد من معاناتهن اليومية، وفق ما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين. قوات الاحتلال تواصل اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة منذ فجر اليوم وسط تعزيزات عسكرية مكثفة. قوات الاحتلال تعتقل اليوم المواطنة كفاح حمد 43 عاما بعد اقتحام منزلها في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وكالة الأناضول تنقل عن مصدر لبناني قوله إن الجولة 7 من المفاوضات مع إسرائيل في يومها 2 في روما جرت في أجواء إيجابية. جيش الاحتلال يعلن اليوم عن بدء شن ضربات دقيقة على جنوب لبنان ردا على ما وصفه بأنه انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غد الخميس غائما جزئيا إلى صاف صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
4: راية دوت بي أس.
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
2: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: available.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات.
2: I want this song.
0: البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
4: بالقمار هلا

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء برعاية جوال.

0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

0: موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم.
1: على عشرة،
0: على عشرة، كل سبت العاشرة صباحا على رايا FM ورايا TV.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 مباراة إقصائية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. الساعة الآن 6:00 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
6: أريد طور عالمك.
0: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
7: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيرة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73,000 شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 174,000 جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. الأسيرات في سجن الدامون يواجهن واقعا مريرا في ظل ظروف اعتقال صعبة تترافق مع نقص في الاحتياجات الأساسية والتفتيشات المتكررة والإجراءات القمعية التي تزيد من معاناتهن اليومية، وفق ما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين. قوات الاحتلال تواصل اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة منذ فجر اليوم وسط تعزيزات عسكرية مكثفة. قوات الاحتلال تعتقل اليوم المواطنة كفاح حمد 43 عاما بعد اقتحام منزلها في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وكالة الأناضول تنقل عن مصدر لبناني قوله إن الجولة 7 من المفاوضات مع إسرائيل في يومها 2 في روما جرت في أجواء إيجابية. جيش الاحتلال يعلن اليوم عن بدء شن ضربات دقيقة على جنوب لبنان ردا على ما وصفه بأنه انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غد الخميس غائما جزئيا إلى صاف صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أغنيات الزمن الجميل.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: راية دوت بي أس.
8: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
9: من أجلك أنت.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
13: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: Ladies and gentlemen, الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رائعة.
1: Stand by for action.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رائع.

0: شريف العين.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
3: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في ملاعب فلسطين حيث تروى الحكايات بالعزيمة قبل الأقدام، سطع نجم لاعب جعل من المستطيل الأخضر مساحة للحلم والإنجاز. تنقل بين الأندية الفلسطينية بثقة فترك بصماته في كل محطة وأسهم في صناعة الانتصارات وحصد الألقاب حتى أصبح اسمه حاضرا في ذاكرة الجماهير. ضيفنا لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم عدي خرو.
4: مثلت فرق كبيرة في الدوري الفلسطيني، أبرزها ثقافة الكرم بأندية كالكيلي أهلي وإسلامي، وأيضا مثلت هلال القدس لفترة قصيرة بسبب الحرب، وما بنسى تجربة المميزة مع نادي شباب الخليل اللي حققت في بطولتين دوري على التوالي لقب الدوري والكاس مع نادي بلاطة، واحترفت في الدوري الماليزي مع نادي كلنتن وأيضا نادي نيجرس ميلان، الدوري الليبي برفقة نادي أهلي بنغازي الليبي النادي الكبير.
3: وعندما ارتدى قميص منتخب فلسطين حمل الشعار على صدره كما يحمل الوطن في القلب، مدافعا عن الألوان الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية.
4: وبالنسبة للمنتخب يعني حققنا انجازات كبيرة، منها كأس بنجا بندو في بنغلاديش، وحققت أيضا التأهل التاريخي في كأس آسيا 2022، وأيضا ما بننسى بطولة كأس العرب اللي أدينا فيها بشكل ممتاز وتأهلنا رغم الظروف الصعبة، وشاركت مع المنتخب أكثر من 45 مباراة، تقريبا 48-49 مباراة دولية، حققنا إنجازات كثيرة، وأيضا وصلنا في تصفيات كأس العالم لمراحل مميزة، وكنا على بعد خطوة نحقق إنجاز تاريخ ونتأهل للملحق النهائي.
3: لم تكن رحلته مجرد مباريات وأهداف، بل قصة إصرار كتبتها الموهبة وصقلها الاجتهاد. إنه نموذج للرياضي الذي حول الشغف إلى إنجاز.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا. Stand by for action.

الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم ثبتني على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أيدني بنصرك يا رب، وارزقني من فضلك، ونجني من عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، واجعل قبري روضة من رياض الجنة، واجعلني ممن يرد حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على محبتك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلهنا، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا يا من تتنزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وتنادي: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له؟ اللهم إنا نتوب إليك، فتب علينا من كل كذب وخديعة وغش. اللهم إنا نتوب إليك، فتب علينا من كل غفلات الليل والنهار. اللهم إنا نتوب إليك، فتب علينا من كل ما فات ومضى. اللهم إنا نتوب إليك، فتب علينا من عقوق الوالدين. اللهم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، اغفر لنا وارحمنا. يا رب انقطع الرجاء إلا منك، يا رب اغلقت الأبواب إلا بابك، فلا تطردنا عن بابك. اللهم لا تقطع رجاءنا، وبلغنا آمالنا، واكفنا أعداءنا، واصلح لنا شأننا، واكفنا دنيانا وآخرتنا، وارزقنا قلبا توابا لا كافرا ولا مرتابا، واغفر لنا واهدنا وارزقنا، وأنت خير الرازقين.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستقبلية.

اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يطرح كريستوفر فيليبس في كتابه المعنون ساحة الصراع 10 نزاعات تفسر الشرق الأوسط الجديد والصادر عام 24/20 ميلادي سؤالا مهما: هل يمكن يا ترى فهم الشرق الأوسط من خلال حرب واحدة أو أزمة واحدة؟ ليجد الكاتب دون عناء بأن الإجابة كانت سلبية بامتياز، ليقدم قراءة شاملة تعتبر أن المشهد الحالي للمنطقة هو حصيلة تفاعل لعشرة صراعات كبرى تشابكت فيما بينها وغيرت موازين القوى وعادت رسم الخارطة السياسية والأمنية للشرق الأوسط. ويأخذنا المؤلف في رحلة عبر أبرز بؤر التوتر التي شهدتها المنطقة خلال العقود الأخيرة، موضحا أن هذه النزاعات لم تكن أحداثا منفصلة بل حلقات في سلسلة واحدة أثرت كل منها في الأخرى وأثرت عليها بكامل التفاصيل، فمن العراق إلى سوريا ومن اليمن إلى ليبيا، مرورا بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستدام والخلافات الخليجية والتوترات المرتبطة بإيران. يكشف الكتاب كيف تحولت الأزمات المحلية إلى صراعات إقليمية ودولية تشارك فيها قوى كبرى إلى جانب الفاعلين المحليين. ويؤكد فيليبس أن طبيعة الصراع في الشرق الأوسط تغيرت جذريا، فلم تعد المواجهات تقتصر على جيوش نظامية ودول متقابلة، بل دخلت على الخط جماعات مسلحة وشبكات نفوذ عابرة للحدود وحروب إلكترونية وصراعات إعلامية واقتصادية جعلت المشهد أكثر تعقيدا من أي وقت مضى. ولهذا فإن فهم المنطقة اليوم إنما يتطلب النظر إلى شبكة كاملة من المصالح والتحالفات لا إلى حدث واحد بعينه. ويتناول الكتاب أيضا الدور المتزايد للقوى الدولية، موضحا كيف أصبحت الولايات المتحدة وروسيا والصين إلى جانب قوى دولية إقليمية مثل تركيا وإيران والسعودية وإسرائيل أطرافا مؤثرة في رسم مسار هذه النزاعات، ليبين أن كثيرا من هذه الصراعات لم تعد تحسم داخل حدود الدولة بل أصبحت مرتبطة بحسابات استراتيجية أوسع تتعلق بالطاقة والممرات البحرية والأمن الإقليمي والمصالح التجارية والتنافس على النفوذ. ومن الجوانب اللافتة في هذا الكتاب تركيزه على البعد الإنساني، إذ يربط بين استمرار الصراعات وتفاقم الأزمات واللجوء إلى حالة من الانهيار الاقتصادي الشامل لتتراجع معها التنمية وتتآكل مؤسسات الدولة في عدد من بلدان المنطقة. ويشير إلى أن تكلفة هذه النزاعات لا تقاس فقط بالخسائر العسكرية بل بما تتركه من آثار طويلة المدى على المجتمعات والأجيال القادمة. ولا يكتفي المؤلف أبدا بتحليل الماضي بل يستشرف المستقبل متسائلا عما إذا كانت المنطقة تتجه نحو مرحلة أكثر استقرارا أم أنها مقبلة على موجة جديدة من التنافس والصدامات. ويعرض الكاتب عدة سيناريوهات محتملة ترتبط بقدرة الدول على بناء تفاهمات إقليمية وإدارة خلافاتها عبر الحوار دون مواجهة. وفي ختام الكتاب يخلص الكاتب إلى أن الشرق الأوسط الجديد ليس نتاج صراع واحد بل هو نتيجة حتمية لتداخل أزمات متعددة صنعت واقعا شديد التعقيد. ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي يقدم للقارئ خريطة متكاملة لفهم جذور الأزمات والعلاقات الخفية بينها والاتجاهات التي قد تحدد مستقبل المنطقة في السنوات المقبلة، ليصبح مرجعا مهما لكل من يسعى إلى قراءة الشرق الأوسط بعيدا عن التفسيرات المبسطة أو الأحكام المرتجلة. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جريش الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدل.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد،
0: أريد. طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: راية دوت بي أس.
8: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أف أم.

0: الساعة الآن 9:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد،
0: أريد. طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: لا وقت للبحث،
9: لا وقت للبحث،
8: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
9: رايا دوت بي أس،
8: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس.
10: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

قال في حقك الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر

0: قواتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة التأمين.

محطة واحدة أكثر من موجة. راية أف أم، موسيقى أغاني أخبار نرافقك في كل المناسبات. راية أف أم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: رايا اف ام، الصوت الاجمل.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون اثرا لا يزول، اختار ضيوفنا ان يكتبوا قصه نجاح ملهمه تضيء دروب الامل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
3: في ملاعب فلسطين حيث تروى الحكايات بالعزيمة قبل الأقدام، سطع نجم لاعب جعل من المستطيل الأخضر مساحة للحلم والإنجاز. تنقل بين الأندية الفلسطينية بثقة، فترك بصماته في كل محطة وأسهم في صناعة الانتصارات وحصد الألقاب، حتى أصبح اسمه حاضرا في ذاكرة الجماهير. ضيفنا لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم عدي خرو.
4: مثلت فرق كبيرة في الدوري الفلسطيني، أبرزها ثقافة الكرم بأندية قلقيلي أهلي وإسلامي، وأيضا مثلت الهلكس لفترة قصيرة بسبب الحرب، وما بنسى تجربتي المميزة مع نادي شباب الخليل اللي حققت في بطولتين دوري على التوالي لقب الدوري والكاس مع نادي بلاطة، واحترفت في الدوري الماليزي مع نادي كلينتون، وأيضا نادي نيجرس ميلان، الدوري الليبي برفقة نادي أهلي بنغازي الليبي النادي الكبير.
3: وعندما ارتدى قميص منتخب فلسطين حمل الشعار على صدره كما يحمل الوطن في القلب، مدافعا عن الألوان الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية.
4: وبالنسبة للمنتخب يعني حققنا انجازات كبيرة، منها كأس بنجابندو في بنغلاديش، وحققت أيضا التأهل التاريخي في كأس آسيا 2022، وأيضا ما بننسى بطولة كأس العرب اللي أدينا فيها بشكل ممتاز وتأهلنا رغم الظروف الصعبة، وشاركت مع المنتخب أكثر من 45 مباراة، تقريبا 48-49 مباراة دولية، وحققنا إنجازات كثيرة، وأيضا وصلنا في تصفيات كأس العالم لمراحل مميزة، وكنا على بعد خطوة نحقق إنجاز تاريخي ونتأهل للملحق النهائي.
3: لم تكن رحلته مجرد مباريات وأهداف، بل قصة إصرار كتبتها الموهبة وصقلها الاجتهاد. إنه نموذج للرياضي الذي حول الشغف إلى إنجاز.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على رايا أف أم.
0: صوتها عالٍ،

0: الساعة الآن 8:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أريد
7: طور عالمك.

0: الساعة الآن 11:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أريد. طور عالمك.
7: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: رايا دوت بي أس.
7: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

رح نغني أغنية جديدة بتقول ارجعي لي ارجعي لي. كلمات والحان قد ما مبسوطين نحن، صرت أنا شاعر

بتذكرك كل ما تقتلوا الناس بتذكرك كل ما غاب القمر وكل ما انتهى السهر

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.